هذه هي أجواء العيد على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من التحق يسمع فينا توا، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله ديما أيامنا كلها أعياد وفرحة يا رب. مازلنا مواصلين معاكم في سبيسيال عيد حتى للخمسة بتاع العشية. مازلنا نستناو في تليفوناتكم باش تعيدوا على العزيز عليكم، باش تعيدوا على العائلة اللي بعيدة عليكم اللي ما نجمتوش تكونوا مع بعضكم اليوم في نهار كيما اليوم عليكم. كان تطلبون على 71 844 600 نستنى تليفوناتكم باش تكونوا موجودين معنا على المباشر مباشر إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم حتى للخمسة. تحية لزميلتنا نفيسة العشري معنا تستقبل تليفوناتكم. نعود لكم كما قلنا على 71 844 600. نخليكم مع صابر الرباعي وراجعينا.

0: صابر الرباعي، وصلنا لمرحلة 43 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذه سبيسيال عيد، خلينا نقوله برنامج خاص بالعيد الأضحى المبارك. ونستقبل تليفوناتكم على 71 844 600. معنا زميلتنا نفيسة العشري في التنسيق تستقبل تليفوناتكم كما قلنا على 71 844 600. نشوفوا شنية أجواءكم في أول أيام عيد الأضحى، كيف شنية العادات والتقاليد متاع أول أيام العيد، وكيف تسلموا على العزيز عليكم والناس اللي ما نجمتوش تكونوا معاهم في نهار كيما اليوم. نستقبلوا أولى تليفوناتنا، معنا نادين جيزاني. أهلا وسهلا، مرحبا بك نادين.
1: سلام،
0: عسلامة يا نادين. الو، تسمع فيا؟
1: الو،
0: تسمع فينا نادين؟
1: نسمع فيك.
0: ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير، عيدك مبروك.
1: عايش من
0: بين. كل عام وانت حيا بخير. منين تسمع فينا يا نادين؟
1: نسمع فيكم من
0: سوسة. كيفاش كانت الاجواء في صبحية العيد؟ شنو عملت الصباح؟ شنو كان كيفاش كانت الاجواء؟
1: لاباس، شوينا الحمى، ما نغشش
0: حاجه. اي، قد ايه عمرك يا نادين؟
1: 12.
0: ملا اكيد عاونت ماما، يظهر لي في التحضيرات الصباح وكا وحركت معها شويه. كيفاش؟
1: شويه.
0: شنو المهمه نتاعك انت اليوم؟
1: غسل الماعون.
0: انت هكا عاملين عليك تغسل معونة؟ ما غسلتش الدواره مع ماما؟
1: لا، ما ناكلوهاش.
0: يظهر لي تحب كان المشوي نادين هكا ولا
1: ايه؟
0: ان شاء الله بالشفاء، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. يا قولي، على شكون تحب تعيد؟
1: تحب نعيد على خويا وخواتي اللي في الخارج.
0: اي تفضل، سميهم وقول لهم اللي تحب.
1: تحب نقول عيدكم مبروك، ربي يخليكم ليا، خالي ايمن سيدي وخالتي هاديه وخالتي ايمان.
0: وشكون اخر؟
1: أكاو.
0: وماما وبابا؟
1: بابا وبابا
0: في الدار. عايدت عليهم في الدار، معناها ما يستحقوش تزيد تعايد في التليفون. أكيد هما أول زوز نتصور عايدت عليهم. إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير يا نادين، وإن شاء الله الناس اللي تسمع فينا من زوز الكل نقول لكم عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير. انتوما زادة تنجموا كيما نادين تطلبوا على 71 844 600. زميلتنا نفيسة العشري تستقبل تليفوناتكم كيما قلنا على 71 844 600. تكونوا معنا على المباشر وتعيدوا على عزيز عليكم والقراب منكم كيف وكيف تحكيونا على أجواء العيد، كيفاش عديتوا صبحية، شنية عاداتكم وتقاليدكم في أول أيام عيد الأضحى. نعرفوا أنه 24 ولاية تبارك الله، معناها كل ولاية تختص بحاجة معينة. نعرفوا أنه فما في صفاقس خبز العيد والقلية باللحم والبازين بالقلية، خلينا نقوله. فما شكون يطيب اليوم الكسكسي بالعصبين، فما شكون يعمل كما قلنا القلية، فما شكون يطيب المقرونة بالعلوش زادة. كل بلاد وكل جهة والعادات متاحة، دونك نستناوكم تعطيونا انتوما من أي جهة وشنو كانت شنو عملتوا النهار الأولاني متاع العيد. يلا كما قلنا على 71 844 600. مازلنا مواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية في برمجة خاصة بعيد الأضحى المبارك.

0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: الأربع وتسعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من التحق يسمع فينا توا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والخير واليمن والبركة. ما زلتوا تسمعوا فينا حتى للخمسة بتاع العشية في برمجة خاصة بأول أيام عيد الأضحى المبارك. وانتم اللي تسمعوا فينا إذا كان تحبوا تكونوا حاضرين معنا في المباشر تكلمونا على 71 844 600. زميلتنا نفيس العشري في استقبال تليفوناتكم باش تعيدوا على عزيز عليكم والأحباب على قلوبكم وتقولوا لهم اللي تحبوا بمناسبة الأضحى المبارك، وكذلك تعطيونا أنتم في أي جهة موجودين ونسمعكم في العادات والتقاليد الخاصة بالجهة متاعكم. يلا نعاود نقول لكم على 71 844 600، تطلبوا زميلتنا نفيس العشري في استقبال تليفوناتكم، تطلبونا وتكونوا معنا على المباشر. كما قلنا لكم مازلنا مواصلين حتى للخمسة متاع العشية. خليكم مع أجمل الأغاني اللي تسمعوها لموجات إذاعة تونس الثقافية. راجعينا.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: الأربعة وسبعتاش دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مازلنا نستقبلوا في تليفوناتكم على 71-844-600، زميلتنا نفيسة العشري في التنسيق، وكما قلت لكم تكونوا معنا في المباشر وتعيدوا على العزيز عليكم ونحكيوا معكم بالتفاصيل على أول أيام عيد الأضحى في الجهة متاعكم. وبعد شوية باش يكون معنا مراسلنا في مدنين العوني العجير باش نحكيه على العادات والتقاليد في ولاية مدنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كيكا نتعرفوا على الأجواء الموجودة في مدنين، شنو هي الحاجة اللي تميز مدنين نهار العيد الكبير خلينا نقوله، وكيف كيف انتم مستمعين نحبوا زادة نشوفوا العادات والتقاليد في جهاتكم. عليكم كان نتكلموا زميلتنا نفيسة العشري على 71-844-600. يلا مازال مواصلين معكم حتى للخمسة بتاع العشية، نستقبلوا تليفوناتكم كما قلنا على 71-844-600. نخليكم مع أجمل أغاني على موجة إذاعة تونس الثقافية وراجعين.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك.
2: الأربعة وثلاثين وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية باش نمشيو للقروان ونقولوا إن شاء الله عيدكم مبروك يا غفران. أهلا وسهلا بيك، مرحبا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: عيدكم مبروك. سلام،
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين في مدينة القيروان. منين تسمع فينا في القروان يا غفران؟
3: بوحجلة.
2: من بوحجلة، تحية لكل مستمعينا في بوحجلة من ولاية القيروان. يلا غفران يحكي لنا شنو أجواء العيد أو نهار عيد الأضحى المبارك في القروان، شنو اللي عملت في الصبحية؟
3: الحقيقة أجواء ياسر ممتعة. كما العادة صبحنا صباح العلوش بتاعنا. وعملنا المشوي و طويكا قاعدين حضر في الدوارة.
2: ايه ان شاء الله كل عام وانتو محيين بألف خير. قد عمرك يا غفران؟
3: غدوك يقول لي عمري 14 سنة.
2: ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير. هكا العيد عيدين، اليوم العيد الكبير وغدو عيد ميلادك. ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا غفران.
3: يعيشك.
2: أكيد ملا رك شاركت وكان عندك مهمة نتصور اليوم، بدي ما حكيت جبت على الدوارة يظهر لي زاد عاونت هكا ولا؟
3: بس بيع كانت عندي دور كبير في الدوارة.
2: باي شنو اللي عملت بالضبط؟ باي حكي لنا.
3: حضرت مع ماما خلطة.
2: اي
3: علمتها.
2: اي
3: وعاونتها في القضية برشا. بالقسم قسم المعزوز. طلينا على جدي وجدتي.
2: ربي فضلهم.
3: عايشك.
2: وشنية الحاجات اللي تتميزوا بها في القروان؟ شنية الحاجة مثلا اللي عندكم مش موجودة في جهة أخرى؟
3: يكون الطريقة تحضير العصبين يمكن تختلف شوية على بقية الولايات.
2: أي كيفاش تحضروا؟
3: عنا التوابل الخاصة بينا.
2: اي
3: كيف الهروس في الزينة. عنا عادة من نكلو المشوي الصباح.
2: كيفاش؟
3: عنا عادة نكلو المشوي الصباح.
2: اي ما هذاك ما معناتها قبل الفطور هكا ولا مع الفطور؟ قبل الفطور.
3: مع الفطور.
2: مع الفطور. اي
3: وما ندموش بعد.
2: اي
3: وفي الليل طول كسكسي بالعصبين عشينا.
2: العشاء كسكسي بالعصبين. اي ان شاء الله صحوا بالشفاء. اي
3: يعيشك.
2: وثاني عيد شنو طيبوا فيه؟
3: قلاية.
2: كيفاش تعملوها؟ قلاية زهرة ولا قلاية حمراء؟ خاطر كل جهة وكيفاش.
3: زهرة.
2: اي
3: جبنينة برشا نحبوها احنا.
2: اي صحة وبشفاء. شكون قاعد بحذيك تويك؟ انتم ملمومين العائلة الكل ولا في داركم ولا احكي لنا كيفاش؟
3: بحكم اللي نحن عائلة صغيرة ومعايا ماما واختي الصغيرة وبابا وبحذينا بيتزدي.
2: باه باش نعطيك الفرصة انت باش تعايد على اللي تحب عليه وباش تعدي لي ماما باش نشوف باش تعطيك نوت يا غفران راه. يلا يلا شكون تحب تعايد غفران؟
3: نحب نعيد على صاحباتي بحكم ان هما في مناطق اخرى.
2: اي
3: نعيد عليهم ونقول لهم عيدكم مبروك. نحب نعيد زاد على عمتي ونعيد على
2: اي
3: نعيد زاد على خالي وخالاتي وجدي وجداتي. يكونوا يسمعوا فيك
2: ان شاء الله. يكونوا يسمعوا فيك الكل. اي
3: ان شاء الله. وعمي زاد في ألمانيا.
2: تحية اليوم الكل.
3: والناس الكل اللي يسمعوا فينا الكل عيدكم مبروك الناس الكل.
2: إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير. يلا عادينا ماما شو اسمها؟
3: اسمها سهام.
2: مدام سهام عيدك مبروك. إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
4: أهلا عسلمة عيد مبروك. كل عام
2: إن شاء الله كل عام حيين بخير. يظهري قمت بالواجب غفرانة
4: ما شاء الله. هي أختها.
2: أي تبارك الله ما شاء الله عليهم.
4: الثقافية ديما محلولة عنا.
2: يعيشك يعيشك تاكا تسمعنا في كل وقت، راهو اليوم وغدوه زاد عندنا برمجه خاصه بعيد الاضحى، كل الزملاء متجندين. يعيشك كل الزملاء متجندين انه مش يسمعوكم وتكونوا معاهم على ومعانا على المباشر باش تقدموا تحيه للناس اللي تحبوهم الكل. يلا على شكون تحب تعيد مدام سهام؟
4: على التوانسة الكل إن شاء الله عيدهم مبروك، وعلى الناس الكل كل من يعرفني
2: إن شاء الله كل عام حيين بألف خير. احنا زادة نعرفوا اللي قلتنا غفران غدوة عيد ميلادها، نحبوا هكا كادو صغير من عندنا نحنا نقولوا لها عيدك إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير يا غفران.
4: يا عايشك يا عايشك، مرسي بيا عايشك.

0: هذه إهداء للمسامعة الوفية متاعنا غفران، نقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، بما أنه غدوة عيد ميلادها 14، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا غفران. من القروان نمشيو لسيدي بوزيد، نقولوا سيدي بوزيد، نقولوا بلاد العلوش، أهلا وسهلا بك يا أنور.
1: أهلا بك مدام، يعيشك.
0: إن شاء الله كل عام وانت حية بخير أنور القروي من سيدي بوزيد.
1: يعيشك سنين دائما.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يلا انور، كيفاش كانت الاجواء نتاع العيد؟ شنو احوال العلوش الساعه في سيدي بوزيد؟
1: والله باهي، ما رخيص الحقيقه، ما في الغالي في رخيص صراحه.
0: اي شنو هي الاسوام؟
1: والله الاسوام من مليون تطلع لفوق، ما يعني غالي شوي.
0: اي كيفاش كانت الاجواء نتاع العيد؟
1: والله صليت الصباح، مشيت انا وبابا صلينا العيد. بعد واحنا ذبحنا وكونا والحمد لله، انا عيدنا والحمد لله،
0: ملمومين مع العائله مالا.
1: اي
0: كيفاش معناتها شنو تعملوا اول نهار في العيد؟ شنو هي الحاجه هكا اللي طيبوها ماهيش كيما الجهات الاخرى؟
1: احنا نطيبوا كسكسي اول نهار في العيد.
0: الفطور كسكسي بالعصبين هكا ولا بالعلوش؟
1: اي
0: وشنو اخر؟ شنو تعملوا اخر؟
1: هيك هو نذكر الاكله الرئيسيه اللي طيبوها نهار العيد معنا.
0: اي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. يلا علاش كنت حاب تعيد؟
1: نعيد انا عيدتي الكل، عيدتي الكل، ما انا عيد الكل فردا فردا، من غير انا نبقى نسمي في الاسامي.
0: اي
1: وسيختون عيد على جمعيتي، ذيك جمعيتي في الدم معناتها.
0: اي
1: جمعية الترجي غادي التونسي، وان شاء الله منها ان شاء الله العام الجاي تكون هي احسن فريق في تونس.
0: اي
1: وكون هذا ما نحب نعيد على الشعب التونسي كله، ان شاء الله ربي ينصر فلسطين
0: ان شاء الله.
1: وكو هذا نحب نقوله معناها في الاذاعه كو.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وتحيه منا لكل اهالي سيدي بوزيد اللي يسمعوا فينا سواء على موجاتنا 101.1 او على موقعنا www.radioculturel.tn. احنا مازلنا مواصلين معاكم كما قلنا للخمسة متاع العشيه، نفيسه العشري زميلتنا تستقبل تليفوناتكم على 71 844 600. احنا شويه اخر باش نعطيكم الاجواء، اجواء العيد في جهه مدنين مع مراسلنا العوني العجيل، لكن باش نخليكم مع كوكتيل تونسي لأيمن لسيك وراجعينه.

0: 34 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وقيت نمشي للمدنين مع مراسلنا العوني العجيل. كل عام وانت حي بخير، عيدك مبروك.
1: كل عام وانتم حي بخير، إن شاء الله عيد مبروك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية.
0: وتحية
1: موصولة لكم من تحديدا من مدينة بن قردان إلى كل الفريق العامل في هذا اليوم لإذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لك العوني العجيل، وتحية منا زادة لك أنت وكل المستمعين في بن قردان وولاية مدنين بصفة عامة. يحكينا على أجواء العيد في بن قردان، كيفاش كانت الأجواء، شنية العادات والتقاليد اللي ربما ممكن تختلف على بقية الجهات؟
1: بطبيعة الحال هي تختلف من جهة إلى جهة ومن مدينة إلى مدينة ومن عائلة إلى عائلة.
0: نعم،
1: هذه موجودة لهنا في ولاية مدنين، وفي خاصة معناها بمدينة جرجيس، مدينة مدنين، جربة، بن قردان. معناها أنا شوف مثلا هنا في بن قردان، في بن قردان معناها أغلب الوجبة هي كسكسي، ولكن ثم عائلات تستعمل العصيد العربي، معناها منقوله لحنا العيش بالفرينة البيضة. هذاك وجبة رسمية نهار العيد، مهما كان معناها سواء عيد كبير ولا عيد صغير، هذيك الوجبة نتاعهم الرسمية. ثم اللي يستعملوا معناها خبز مرقة، خبز وثم اللي يستعملوا ياكلوا ديريكت، معناها ياخذوا من الضحية ويشووا وياكلوا ويتغدوا، هذاك هو فطورهم تاع القايلة. هذا معناها أغلب الوجبات. العادات الأخرى كلها معناها معروفة، معناها العادات خاصة نعرفوا من قبل العيد بثلاثة أربع أيام خمسة أيام مولة الدار، اللي هي معناها الزوجة والأم وكذا، ينطلقوا في الاستعداد وتحضير شوية كالحوارات وكالبزارات وكذا باش الاستعداد للجديد. ثم كذلك معناها يحضروا في وجبات معناها تكون دايرة فاش حتى كيجي حد على غفلة وبتصيفة بسرعة معناها للمعايدة ولا كذا يقدموا، هالا تبدأ حاضرة معناها أكلة ولا حاجة معناها موجودة كيما حتى الحلو يستعمل فيه. نهار العيد هو ديريكت معناها من الصباح يتوجهوا معناها لصلاة العيد، إذا فريضة صلاة العيد، ثم العودة للمنزل والانطلاق في عملية معناها ذبح الأضحية وتحضير معناها الوقت. وثم هناك معناها ثم شكون معناها من صباح من توا من كذا، ثم حتى تكون توا حاليا العيد نتاعه تقطع وتحط في الثلاجة، وثم لي مازال ثم لي يقوم بالتقطيع نتاعه في الليل، وثم لي مازال كان بعد 24 ساعة معناها كان غدوة الصباح.
0: معناتها فما شكون يقول يحججوه قبل ما انت بايم
1: يخلوه يبات ليله كامله ومغدو معناها من الذبيحه حتى الموعد ممكن برمال ذبح فيه معناها 7:30 8 هكاك يتوكل يقطع العيد نتاعه ويحضره ويديره ويحضر الجديد. وثم شكون معناها كما توكي نقول لك الجديد نتاعه مشهور معناها باش يشيح وباش يدير، معناها العادات تختلف. هذه معناها اهم العادات والتقاليد. ربما معناها هناك كذلك لنا ثم تو حاليا تنطلقت عملية الزيارة والمعايدة على العائلات، خاصة على كبار العائلات، ثم ناس مرضى، ثم ناس كذا، لابد كسيلة الرحم والتواصل العائلي والواحد موجود والحمد لله، معناها مازالت موجود ناس معناها مربوطة بعضها، وبتعرفي معناها مدينة صغيرة ربما معناها 80,000 ولا 85,000 ساكن معناها يعرفوا بعضهم أغلبهم. الزيارات والمعايدات تنطلق معناها من مشاهد اليوم، معناها خاصة نعرفوا كما قلت لك معناها الناس أغلبها معناها حضرت الليل نتاعها وجهزتها وقامت بالواجب نتاعها، وغدوة تنطلق الزيارة الكبرى نعرفوا معناها العائلات، وثم الزوجة تمشي تطل على دارهم وعلى أبوها وعلى كذا، ومن عاداتهم وتقاليدهم أن تهز العيد من العيد نتاعها معناها الزوجة الدار وبوها معناها تهز وسوال، ثم تهز وتكف، ثم تهز وقادم نتاع الأضحية، ثم اللي معناها كذا حتى من الدوارة، ثم اللي يهز منها تبدا حاضر، اللي خاصة ثم عائلات الطيب الكسكسي بالدوارة من دوارة العيد معناها تكون حاضر تحضرها وتجهزها وتطيب عليها الفطور ويفطروا عليها وتبدا معناها منها وتسمى وتهز منها حتى العائله للدار نتاعها، معناها دارهم من غد وتهز لهم منها معناها وكذا. هذه معناها اهم العادات والتقاليد الموجوده لهنا، في خاصه كما ذكرتك في بن قردان وجربه وجرجيس ومدنين وبني خداش كذلك، معناها عادات تختلف الحق معناها من منطقه لمنطقه ومن عائله لعائله ومن عرش لعرش.
0: احنا نقولوا كان ان شاء الله كل عام حين بخير، هي بكلها عادات تختلف من كما قلت انت من جهه لجهه ومن عائله لعائله، لكن تقعد الحاجه الوحيده اللي تلمنا الكل هي العيد بصفه عامه، عيد الاضحى المبارك واللمة نتاع العائله وصله الرحم هي اهم حاجه في هذا الكل، وان شاء الله كل عام حيين بالف خير. شكرا لك مراسلنا العوني العجيل في مدنين.
1: هي ولكن حتى نذكروا معناها نعطوا البطانات نعطوهم حقهم، واللي شفناه معناها تعرفي عام سنين معناها ربما معناها ثم غلاء في الأضاحي أيه. ولكن الحمد لله معناها النجم نقول لك ما بقتش حتى عائلة في بن قردان مثلا معناها بدون أضحية، الناس تكاتفت، الناس معناها وقفت أصحاب الخير معناها وقفت الرجل الواحد وما خلوا حتى حد معناها من غير أضحية، ما خلوش صغار معناها من غير أضحية، والحمد لله. وهذه معناها إن شاء الله ينزاد لهم في حسناتهم إن شاء الله يلقوه يوم معناها اللقاء، وبارك الله فيهم وجزاها الله خير.
0: أمين يا ربي. هذه الصورة اللي نحب نشوفوها في أعيادنا ومناسباتنا،
1: هيك نروح التآزر معناها والأخوة ما بين العائلات وما بين الناس، معناها حقيقة معناها أني تبعت معناها خاصة السوق وتبعت معناها الحركة نتاع الوقت، ولكن شفت بيمي عيني معناها ناس قاعدة تاخذ وتوزع معناها والحمد لله، وإن شاء الله كما ذكرت يلقوه معناها في ميزان حسناتهم
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك مراسلنا العوني العجيل على كل ما أفدنا به، إن شاء الله كل عام أنت حي بخير، وإن شاء الله كل أهلنا في بن قردان وولاية مدنين بصفة عامة حين بألف ألف خير. هكا احنا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم، ونحب نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تحية لزميلنا أمين بوبكري كان معنا في الإخراج، نفيس العشري في التنسيق، شوية آخر تجيكم زميلتنا روسية بوميزة تكمل معاكم في برمجة خاصة بالعيد، وانتم ما عليكم كان تكلمونا على 71 844 600، اللي ما كانش عنده الفرصة باش يدخل معنا في الحصة اللي كانت توا ينجم يدخل مع زميلتنا عروسية بوميزة. شكرا لكم، شكرا كل عام وانتم حيين بخير. أجمل تحياتي ريم بن قاسم، إلى اللقاء.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة PM.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد إضحى مبارك.
1: كل عام وإذاعة تونس الثقافية بخير. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.
4: ومحمد أمين بوبكرنا في سال عشري ثلاثي هذا اللقاء على موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم في أول أيام عيد الإضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات. تقبل الله منا ومنكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا بكم في متابعتنا في هذا المساء على موجات صوت رادة الحياة. عدد خاص على إيقاع العيد نلتقي هذا المساء، نبحث في بعض العادات والتقاليد في بعض جهاتنا التونسية. عادات وتقاليد طبعا لها علاقة بعيد الأضحى المبارك، بالاستعدادات لهذه المناسبة، العادات الغذائية اللي تميز بعض الجهات والعلاقات، وأيضا ما يميز العلاقات الإنسانية والاجتماعية في البعض منها. والأكيد الأكيد الخط سيكون مفتوح لكم على 71-844-600 للتواصل معنا لتقديم إهداءاتكم ومعايداتكم ومقترحاتكم الغنائية. إن شاء الله اليوم تلقى طريقة إلى أثير تونس الثقافية، عندكم برشا مقترحات، يلا وصلوا هنا على 71-844-600 وإحنا في انتظاركم. نفيسة وأمين وعروسية مرة أخرى نقول لكم بطريقتنا كل عام وانتم حيين بألف خير، ونحن سعداء جدا بأن كنا معكم في هذا المساء على موجاتنا، وما سيعكس هذه السعادة في هذا اللقاء وردة الجزائرية في هذا النغم.

0: اهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوتي ردة الحياة. مرحبا بكم على 71 844 600. في تفاعل بمناسبة هذا اليوم المبارك عيد الأضحى، أعاده علينا وعليكم الله بكل الخير واليمن والبركات. إن شاء الله كان نهار مزيان كما طقس اليوم، إن شاء الله كان نهار لما جميلة مع العائلة، وإن شاء الله تهنيتوا باللقاء وتهنيتوا باللمة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم مرة أخرى، ونقول يا رب يتقبل منا ومنكم جميعا. كنقولوا أعياد ومناسبات ونقولوا عادات وتقاليد اللي تختلف من جهة إلى جهة، من أحيانا من عائلة إلى عائلة، على مستوى الولاية واحدة ساعات تلقى كل مدينة أو كل منطقة عندها عادات تميزها، عادات في اللبسة، أحيانا في الأعياد نسيت تختار لبسة معينة، لبسة مخصوصة لنهار عيد الإضحى، في صباح ولبسة وبعد فيها شوية ولبسة، أقبل اللبسة فما استعدادات نقوموا بها لعيد الإضحى، أحياناً أسابيع، أحياناً فما حاجات مربوطة بليلة العيد. خلي نهار العيد كيفاش يكون وكيفاش نتصرفوا فيه الناس الكل، كل حسب طبعاً العادات والتقاليد اللي كبرنا عليها. باش نمشي ونبدأ رحلتنا هذية في استكشاف بعض العادات ربما في بعض الولايات. نمشي للقيروان، ربما احنا حديثنا باش ينطلق من سيدي عمر بوحجه، لكن باش توسعوا في الاهم ما يميز ولايه القيروان في مثل هذه الايام المباركه. سعد جدا باستقبال الاستاذ والباحث عبد الله الخرداني. مساء النور، اهلا وسهلا بك سي عبد الله.
1: اهلا، مرحبا بك عايشك. مرحبا بك.
0: مرحبا، وكل عام وانت والعائله والاهل والاحباب والاصحاب حين بالف خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله كل عام انتم بخير، ان شاء الله عيدكم مبارك، عيد مبارك لكامل البلاد التونسيه، وان شاء الله الامه الاسلاميه الكل والشعب العربي الكل، وان شاء الله ربي يحيينا بخير الناس الكل.
0: يا امين يا ربي، امين يا ربي. سي عبد الله، كنقولوا أعياد ومناسبات وكيف ما قلنا في الكواليس، كل بلاد ورتالها، كل بلاد وعاداتها، وكل بلاد وش يميزها. احنا كنقولوا بلاد في تونس نقصد منطقة معينة وجهة معينة. القيروان ومعتمديتها كثيرة، لكن أبرز العادات وأهم العادات ربما اللي نلقاوها في هالأيام الفضيلة هذه ما قبل عيد الأضحى وأيامات عيد الأضحى.
1: مرحبا بك مرة أخرى. مدينة القيروان بطبيعة الحال هي مدينة مميزة بطبيعة الحال، خاصة في المواسم والأعياد الدينية، خاصة وخاصة عيد الإضحى.
0: أيوة.
1: نظرا أنه مدينة القيروان بطبيعة الحال هي تاريخيا عاصمة دينية، وبطبيعة الحال أنه باش تكون يعني تقريبا عندها خصوصيات دينية ربما تكون متميزة على برشا مدن في البلاد التونسية.
0: كيفاش؟ يعني
1: نعم، يعني القيروان تقريبا هي يعني كما قلت سابقا هي مدينة إسلامية، ومدينة تقريبا يعني تعج بالمعالم الدينية، أبرزها المساجد، ومن ضمنها المسجد الكبير ومسجد عقبة النافع إلى غير ذلك. والقيروان تقريبا هناك عادات وتقاليد متوارثة جيل عن جيل في القيروان، وهي بطبيعة الحال تختلف قلت بطبيعتها تقريبا على بقية المدن التونسية.
0: هي تعطينا شو اللي يميز القيروان في هالأيامات واللي يميزها على بقية المدن الأخرى أو الولايات الأخرى؟
1: مثلا مدينة القيروان عندها خصوصية خاصة بها، وهي خاصة اللباس.
0: اللباس
1: مثلا القيروان في يوم العيد الإضحى، وفي خاصة أيام عيد الإضحى وخاصة يوم العيد، عندها لباس خاص بها، وهو خاص تقريبا بهذه الشعيرة الدينية. خاصة
0: هنا نحكيه على النساء ولا الرجال؟ يعني هذه اللبسة
1: الرجال خاصة، الرجال خاصة، لأنه النساء تعرف أنه النساء في القيروان وإحنا كمدينة تعرف ثم شوية محافظة إلى غير تقريبا يوم عيد الإضحى تكون يعني في المنزل تقريبا، يعني هذا تقريبا يعني من خصوصيات المرأة في مدينة القيروان. لكن تعرف أنه النسبة الكبيرة متاع الرجال يمشيوا للجامعة الصباح، وخاصة عندهم لباس مميز، وهو يتميز خاصة بالجبة أو البرنس، وخاصة العمامة، وما زالت هذه العادة تقريبا سارية.
0: البرنس الصيفي معناها نحكيه، بما ان احنا في طقس كيما الايامات هذه، يعني اليوم نلقاو البرنس الصيفي والجبه والعمام.
1: فما البرنس، هو البرنس الصيفي راهو فماك البرنس، فما برانس خفيفه يعني تميل جدا الى القطن، وتكون يعني ماشي معناتها متلائمة مع المناخ،
0: مع الطقس، نعم،
1: وهي مع أنه هو لباس يومي تقريبا، يعني مش يكون يوم، حتى مش يكون يوم احتفالي في العيد هذايا، فهمت؟ هذا مثلا خصوصية من خصوصيات مدينة القيروان. ثم أيضا ثم حاجة أخرى في القيروان، أن تكون تقريبا منذ الصباح الباكر تكون معتها فهمني مكبرات الصوت في المآذن نتاع المساجد،
0: من العادات الجميلة والحميدة، نعم
1: نعم، بذكر الله إلى غير ذلك، والتسبيح إلى غير ذلك، وهذه معناتها فهمني تقريبا يعني كي تدخل مدينة القيروان يعني تسمع كان صوت معناتها فهمني
0: تكبيرات العيد، ما يعرف بتكبيرات العيد يعني سي عبد الله،
1: نعم تكبيرات العيد إلى غير ذلك، هذه معناتها حاجة تقريبا تميز بها مدينة القيروان هذا على بس. لكن فما حاجات أخرى أيضا وهي هامة جدا في مدينة القيروان، خاصة في الأيام قبل العيد بيومين أو بثلاثة أيام ولا غير ذلك.
0: شنو نلقاو؟
1: مثلا الأسواق تكون معناتها فهمني مكتظة جدا، ولكن فما أسواق مميزة، مثلا كما سوق النحاسين.
0: سوق النحاسين،
1: سوق النحاسين، سوق النحاسين تقريبا الزبائن نتاعو أغلبيتهم هم يتوجهوا له للشراء إما الأواني الجديدة النحاسين
0: أو
1: وهذا مرتبط بطبيعة معناتها فهمني نمط العيش ونمط الغذاء اللي موجود في القيروان، نمط الطبخ في القيروان، أو يعني عندما أواني قديمة نحاسية يمشوا لها يهزوها باش يعملوا الصيانة نتاعها، خاصة يعني يستعملوها كثيرا
0: يقزروا، وإحنا نقولوا هكا سي عبد
1: الله، نعم يخدموها يستعملوها كثيرا خاصة في يوم العيد، وهي تقريبا الأواني المفضلة لديهم
0: في القيروان. ياسر موجود يعني الاواني النحاسيه هذه، سواء كان في الاواني الطبخ والا في حتى ابريق الشاي وكؤوس الشاي، في برشا استخدامات موجوده يعني.
1: نعم هي مستعمله في برشا في برشا اغراض، وهي يعني لدرجه ان عندها سوق خاص بها هو سوق النحاسين، سوق النحاسين هو معروف تقريبا يعني، ويكون حتى مزار للعديد من الزوار اللي يجوا من
0: السياح ايضا يجوا
1: ولا غير ذلك.
0: هذا في سوق النحاسين. لو كان نخرجوا من سوق النحاسين ويمشي نلقاو حركه مرتبطه بعيد الاضحى.
1: ايضا ثم حاجه اخرى، ثم سوق اخر ايضا ينشط ايام العيد، يعني تقريبا الايام اللي قبل قريبه جدا من يوم العيد، هو ما يسمى بسوق الرباع.
0: اي
1: سوق الرباع، وهذا يعني سوق الرباع بالتحديد، لانه سوق الرباع تقريبا الملابس التقليديه تتباع خاصه في سوق الرباع. وانا سبق وقلت انه معناتها فهمني اللباس المميز هو الجبه وهو مثل البرنس وهو مثلا الشاشيه او العمامه الى غير ذلك، وهي تقريبا يعني موجوده في سوق الرباع. وسوق الرباع يعني عنده فيه اقبال كبير ياسر، خاصه من الزوار، وتقريبا يعني سواء كان من السكان المحليين يعني في المدينه او حتى يجوه سك يعني ناس اخرى معناتها من المناطق المجاوره والمعتمديات الى غير ذلك. هذا تقريبا يعني اهم سوق معناتها موجود في القيروان وينشط نشاط كبير جدا الى غير ذلك. ما ننسوش ايضا اسواق اخرى مختصه خاصه في بيع التوابل وبيع اذا بعض
0: المواد الغذائيه
1: الى غير ذلك، وتكون معناتها هذه معناتها يعني توجد اقبال كبير ياسر، وبالتالي معناتها فهمني
0: يعني يعني يعني المدينه تشهد حركيه اقتصاديه
1: كبيره برشا، ويكون فما اكتظاظ كبير ياسر، خاصه في الايامات هذه يكون اكتظاظ كبير ياسر، خاصه في الايام اللي تسبق العيد قلت بيوم او يومين يعني للتبضع الى غير ذلك، وتكون الاسواق مكتظه ومكتظه جدا، وتعرف انه انت في عوايد المناطق خاصه هذه هو ان معناتها فهمني مربوطة خاصة العيد، هو يرتبط أيضا باحتفالات أخرى، احتفالات أخرى
0: يعني مناسبات عائلية يعني يستغلوا،
1: نعم
0: الفرصة وينظموا احتفالاتهم وأعراسهم،
1: كما مثلا ثم شكون اللي يعمل مثلا زواج إلى غير ذلك، فتكون حاجة وحويجة يعني يتم مع التبضع أو مع التزود بالحاجيات اللي هي لوازم العيد، ثم أيضا هي فرصة باش تكون مع تفهمني ياخذوا الحوايج او لغير ذلك لما لازم الافراح والمسرات لغير ذلك، وتقترن بالعيد الاضحى خاصه تقترن به العديد من الاعراس، لانه هو فرصه انه باش تلم العباد ولغير ذلك، ويكون العيد الاضحى هو يجيب العباد ويجيب خاصه الاحباب والاصحاب والناس اللي مثلا تكون بعيده شويه تجتمع في اليوم هذاك وتكون فرصه ان باش الناس كلها تكون حاضره.
0: نعم. جانب اخر من الجوانب اللي تميز القيروان ايام العيد وخاصه يوم العيد هي العادات الغذائيه سي عبد الله، يعني القيروان نعم. تقريبا احنا كل ولايه عندها ميزاتها الغذائيه وعندها اطباقها المخصوصه في المناسبات هذه، القيروان شنو اللي يميزها من حيث الاطباق الغذائيه من حيث الماكولات ربما اللي تسبق قبيله او اللي تمتد على مدى 3 أيام المرتبطه بالعيد؟
1: والله هي القيروان نجم تكون مثلا فريده في النوع هذايا في نوعيه الاكلات اللي تقدم في العيد. مثلا تعرف انه القيروان هي معروفه جدا بالحلويات الى غير ذلك.
0: اكيد المقروض القيروان اللي ولا اصناف اليوم.
1: نعم.
0: وفيه يعني عندكم صيفة مقروض بقلاوه يا سي عبد الله.
1: ما شاء الله.
0: تطور المقروض من المقروض التقليدي اللي عنده بنته طبعا وعنده يعني نكهه خاصه الى انواع اخرى اليوم، واليوم نحكي على مقروض البقلاوه الى حقيقه كي ذقناه في القيروان
1: جدا
0: درجه عاليه الحقيقه يعني.
1: درجه عاليه ولذة كبيرة برشا. ويصعب حتى أنه معناتها باش يتم
0: التقليد صعيب. تقليده صعيب صحيح تقليده صعيب
1: برشا. صعيب برشا لأنه هو فيه خبرة أول حاجة وفيه معناتها فهمني
0: فيه صنعة وفيه ذمة وفيه أيضا وفيه ضمير في الخدمة. نعم
1: ضمير مهني لأنه معناتها فهمني هي تبدا الخدمة هذيك أو المهنة هذيك أو الصناعة هذيك هي صناعة معناتها حسها تجري في دمه حتى هو معناتها ما يكمل الخلطه هذيك الا ما معناتها يكون معناتها فهمي الهدف نتاعه انه باش تكون في معناتها درجه كبيره ياسر من الجوده الى غير ذلك. فانه مثلا في صباح يوم العيد تقدم مثلا الحلويات وفما اشكون اللي يعمل مثلا يكون مثلا يعمل عصيده يستعمل فيها زقوق وتكون عصيدة أيضا بالسمن بالعسل إلى غير ذلك. وهذه تكون يعني كوجبة
0: هذه في هذه في العيد يعني مش في سنة مش في رأس السنة الهجرية، هذه في العيد ثم تقوموا
1: في العيد يعملوها خاصة هي
0: وجبة صباحية
1: كيف تور صباح
0: قبل هذا قبل المشوي معناه
1: قبل المشوي وقبل معناتها الماكلة باش تكون مشوي رزينة إلى غير ذلك هذه مثلا من الحاجات اللي تميز مدينة القيروان.
0: جميل هاي. وفي وسط النهار يعني مثلا فما ناس طيب الكسكسي لازم يكون حاضر نهار العيد فما لا.
1: نعم هو هذه بعدين بطبيعة الحال بعدين يعني بعد ما يفوت نص النهار الأول إلى غير ذلك يعني في نص النهار الأول باش تكون معناتها تقريبا هو الأكلة الرئيسية هي الكسكسي. هي الكسكسي.
0: الكسكسي التقليدي كما نعرفوه الا فما حاجه تميز كسكسي القيروان نهار العيد؟
1: والله هو يعني تقريبا هو الكسكسي اللي نعرفوه
0: الكسكسي
1: بالعلوش الى غير ذلك وتعرف معناته يكون دسم خاصه بما يتوفر فيه من اللوازم خاصه نتاع الطبخ والحاجات اللي لازمه معناتها فهمني لطبخ الكسكسي وعنده نكهه خاصه تعرف انه يستعملوا فيه ايضا الزبيب برشا
0: حمص وزبيب احنا نقولوا كيه نعم. قصة المناسبات السعيدة كسكسي بالحمص وزبيب والعظم واللحم طبعا
1: نعم وتحسوا كسكسي نتاع فرح
0: نتاع فرح هذا
1: يعني
0: هو
1: نتاع فرح يعني تحسوا كأنه كسكسي نتاع عرس يعني
0: صحيح
1: أنه هو عيد هو العيد فرحة
0: أكيد
1: عيد فرحة ليش أنا سبق وقلت لك أنه العيد يقترن خاصة عندنا
0: بالأفراح والمناسبات السعيدة
1: والمسرات إلى غير ذلك والتمثيل مناسبات يعني تكون يعني مزهية وزاهية لأنه مختلفة
0: نعم وتتواصل أكلة الحم هذه الأيامات الكل سي عبد الله فماش مراعاة لأمور الصحة فماش حاجة
1: والله تعرف توا تعرف فما يعني توا بطبيعتنا احنا تو تونس تعرف انه تشهد تطور كبير مثلا في نمط العيش ونمط الغذاء الى غير ذلك فيتم التقسيط معناتها فهمني التقسيط وتخزينه ويتم استعماله معناتها فهمني يعني يوم بعد يوم او الى غير ذلك يعني تقريبا هذه معناتها فهمني تشترك فيها البلاد التونسيه كامله.
0: هذه إذا أبرز ما يميز القيروان لأيامات العيد، أيام قبل العيد وليلة العيد ونهارة العيد. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله أيامكم ديما عيد. يا رب. شكرا أستاذ عبد الله أنك قبل دعوتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية مرة أخرى. كل عام وأنت حيب ألف خير، وأنت وعائلتك وأهلك وأحبابك وأصحابك والغالين عليكم الكل، وإن شاء الله أمسية جميلة مع العائلة، وإن شاء الله تتكثف المناسبات السعيدة واللقاءات العائلية في الخير ديما إن شاء الله يا ربي. شكرا لك أستاذ عبد الله خارديني، الأستاذ والباحث من القيروان.
1: الله يعيدكم مبارك، وإن شاء الله ربي يحيي الشعب التونسي والأمة الإسلامية كلها بخير، وإن شاء الله يعيدكم مبارك مرة أخرى.
0: أعيشك أجمعين إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الله. نمشوا للأنغام مرة أخرى والإيقاع على موجات إذاعة تونس الثقافية متواصل في هذا المساء وفي هذا اللقاء اللي يجمعنا بكم على موجاتنا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت إرادة الحياة. في هذا اللقاء من الصالون الثقافي، عدد خاص في حقيقة الأمر من الصالون الثقافي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم حين بألف خير. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في التواصل والتفاعل معنا على 71 844 600. حدثونا على نهار اليوم، كيفاش بدا، كيفاش حضرتوا رواحكم العيد الاضحى، كيفاش كانت اللمه، كيفاش كانت الاجواء، الاذاعه وين كانت اليوم، كنا معاكم ما كناش معاكم، حدثونا واحكيوا لنا حكايات نهار العيد، كيف مش تحكي لنا حياه من رضيف من ولاد قفصه. مساء النور حياه، اهلا وسهلا بك، كل عام وانت حي بالف خير يا حياه.
1: مبروك عروسيه، وكل عام عزيزتي الغاليه انت وعائلتك، انت وعائلتك واللي يحبوك واللي يخدموا في الثقافيه، كل عام عيدك مبروك وكل عام انتم بخير ان شاء الله يا رب.
0: سنين دايما وربي يحييكم الامثال وما الاحسن منه يا رب.
1: ربي
0: يفضلكم، ربي يحفظكم جميعا، كل عام وانتم حيين بالف خير. تحيه مخصوصه لاهل رضيف كل مناضليها والناس اللي يذكرهم التاريخ وما تنساهمش المصادر التاريخية، وما تنساوش رضيف ودورها في النضال الوطني. رضيف اللي شامخة بأهلها وبناسها ومناضليها وبأعلامها. رضيف اليوم أكيد كانت فيها أجواء خاصة متزامنة مع عيد الإضحى، كيفاش كانت أجواءكم في رضيف حياة؟
1: أعطيك الصحة يا روسية ويخليك إن شاء الله وربي يحميك. اليوم أجواء رضيف ممتازة جدا، اليوم الصباحات صلاة العيد سبحان الله، الأجواء كلها في الجامع، روحنا من صلاة الرجوع من صلاة العيد، تلمينا العائلة كلها والأهل. نحن ما كان مسبب، نحن شرينا يعني الحم وجابوا الأهل كل المسبب على ليش نتاعهم، وجمعنا مع بعضنا كل الأهل ومسبوا كدينا يعني المشوي، عملنا الطاجين، نحطوا نحن نحطوا مسبب على الطاجين، نحطوا عليه المشوي وتحت الحطب يبدأ سليل سلة سلة.
0: صحة وبشفاء.
1: يشفيك والله يخليك، ونعملوا زاد على كل على كل مشوي، المشوي هذيك الشوايه نحطوا عليها زاد المشوي هذيك بوحدها على الكانون هذيك تشوى، ومانا الناس كل محتفله ومع بعضنا بالظن كلها يعني الاهل كلها مع بعضنا في دار.
0: صحة وفرحة وإن شاء الله ديما مجموعين وملمومين في الخير يا رب.
1: وبعد ما كمل مشوي باش يتلموا العصبان، يقعدوا في العصبان، يقعدوا اليوم الجو اللي قعدناه العصبان
0: طيبوه اليوم ولا عنده نهار مخصوص؟
1: اليوم يتجد، اليوم يتجد يا رفيعة شختي، يسلم عليك برشا والأهل يسلم عليك وكل يسلم يعني نسب يتجد اليوم، أما ما نسب يطيب ثاني عيد غدوة يطيب
0: غدوة. طيب هذه من عادات رضيف يا إنه العصبين يحضر اليوم ويطيب غدوة، يطيب مرقة، يطيب كسكسي، شنو طيبوه أنتم بالضبط؟ فما شكون يعملوا مرقة العصبين أنتم كيفاش طيبوه؟
1: اي فما شكون يعملوا مرقة صحيح، اما نعملوا مرقة بالعصبان، اما الاغلب ديت كنت يعني في الرديف كلها كسكسي
0: كلها كسكسي بالعصبان. تونس الكل ما عدا البعض تلقاهم طيبين كسكسي بالعصبان غدا.
1: اي ذاك هو الاول سبحان الله، العادات كلها متجمعه على بعضها، كسكسي كلها تلقى العوايده كلها كسكسي مختصين به، يعني طيبوا كلها كسكسي ولمات كنت لم عليه كسكسي هذاك معك الجو وك الضحك والبخور، زاد انا نتعمل بالبخور برشا كذا الداد مع بعض مخلص نبخروا به الديات ديات ما شاء الله عليها.
0: ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما زاهين.
1: والحنه هذيك ما يجيبها ياسك.
0: اها كيفاش الحنه؟ كيفاش حكيت الحنه؟
1: لا الحنه هذيك خلطوها من من الاول العشيه خيل طلع من الحنه جايه البارح حنتي دايره العيد.
0: صحه وفرحه.
1: يخليك عروسي هذيك الحنه ما يجيبها ياسك خاطر نحبوها برك، الحنه الصغيرات، الحنه الصغيرات الاول والكبار من بعد وليله كامله البارح سبحان الله بعد يعني حياته وسهره البارح.
0: يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما فرحانين وديما متهكة
1: مستعد. الله يجزيك عروسية، الله يجزيك الضيف
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا عروسية الغالية يا
0: رب. يعيشك يفضلك يا حياة. غدوة هكا وبعد غدوة، فمش حاجة خاصة بالعيد تواصلوا في نفس الإيقاع كل يوم علوش، شو تعملوا؟
1: ثاني عيد ثاني عيد طيب طيب في يعني كسكسي، غدوة طيب في كسكسي، وبعد غدوة ثاني كنت طيب ملوخية، ثالث عيد يا عروسية طيب ملوخية لنا. زي طالب زي طالب ملوخية
0: صحة وبشفاء،
1: يتداول كل مرة في دار، يمشوا يزوروا بعضنا كل واحد يتقدم العائلة تغدوا في دار مع ثلاثة أيام العيد.
0: أيواش وفما هكا كل صحنة تبدأ تحوس من دار لدار في الحومة، والجارة تعطي لجارتها وتذوق ماكلتها، عندكم العادات هذه ما زالت موجودة حياة؟
1: ما زالت يا روسية الأحسن الحاجة دي إن شاء الله يا رب الحاجة دي
0: متطورة. كيما الملوخية اللي مشي طيب الملوخية نهار ثلاثة عيد الملوخية مشتهية هكا ولا؟
1: ايه ونحبها برشا صحيح. الذوق الملوخيه نعطي لبعضنا ايه نعطي تبيل بصحيح الملوخيه لازم معروفية الذوق منه لازم منه ولا كيف
0: صحة وبالشفاء يعيشك يعيشك يا حياتي صحة وبالشفاء وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي
1: اليوم وحسنت مزادة وتعطيك في إذاعتنا وهذه إذاعتنا وأنت راكي
0: إذاعة تو قولي قولي الحقيقة حياتي تو الإذاعة كانت حاضرة معاكم اليوم اللي تلهيتوا بينا سمعتونا
1: الإذاعة الوطنية ما تفرقناش بصراحة يا روسية الإذاعة الوطنية الثقافية والوطنية هذوما معانا الثقافية خاطر نحبوها برشا في الردي طول خاصة برامجك أنت العشيات وسلامة العمدوني وفاطمة الرزقي لازم نعزها الزهرة ولا صدقين نسمعهم الكل أخت شيراز ولا نسمعهم الكل صدقني يا
0: وسماح وسفيان وصفاء ونادية
1: قصد الله هذاك نحييها هذاك حتى يا اختي الغالية وفاطمة رزق اختي الغالية وشيراز الشوالي ونزيها الزارعي وكرامة العمدوني وسيارة الحميدي والأمين أبو بكري وسهيل معاكم ومريومة
0: مريم جارة اي ونادية حمراني ومنى دريدي وحنان الفرجاني وفاتن الصالحي
1: كل العظيم التحية الكل
0: الكل
1: مراحي
0: حيي اي مش مراحي
1: كل نحبكم برشا ران
0: واحنا نحبوك برشا حياتي ونحبوا كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي حافظوا لوفائهم لهذه الموجات 20 سنة يا حياتي
1: بارك الله راه
0: والله 20 سنة انتظرونا انتظرونا قريبا نحتفل ان شاء الله ب 20 سنة
1: ونحتفلوا معاكم
0: ان شاء الله
1: ونشاركوا معاكم ونهدى الثقافية وان شاء الله ربي اللي 100 سنة ان شاء الله يا رب
0: العاقبة يا ربي امين يا ربي ان شاء الله في الخير وان شاء الله ديما انتم موجودين معنا وتدعمونا بكلمتكم الطيبة باتصالاتكم هكا وبتفاعلكم
1: الكل يا عروسة يشاركوا معك الاوفياء سماحك الغالين نسلم عليهم الكل
0: يا عيشك يا حياة الناس الكل اصدقائك اللي نعرف اللي فيهم اصدقائك
1: ايوه مزيانة يا عروسة وانت وعايشة
0: يا عيشك
1: يا رب اجمعين أنا غمت أثر نصري سامحتك يا روسية في المناسبة السعودية
0: بالمناسبة السعودية
1: وصل بالمناسبة السعودية الأضحى يا روسية الغالية كنتي مزيانة
0: يا عيشك
1: يخليك لينا يا
0: عيشك يخليك شكرا يا حياة ربي فضلك شكرا لك حياة مرديف من ولاية قفصة شكرا على وفائك وعلى تفاعلك معنا اليوم على موجات صوت ردة الحياة مصلي معاكم في الصالون الثقافي في هذا العدد الخاص والاستثنائي اللي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك مع فريق اللقاء ذكركم نفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء محمد أبو بكري في الهندسة الصوتية وعروسية معكم طبعا اللي حدود الساعة الثامنة أمين مش عارف كم معنا السبعة كهو ولا السبعة كهو أمين قال يز علاش للسبعة معنا أمين وما نعرفوش شكون ياخو عليك أمين صديقنا منصف المريحي هاكا منصف عايدة عليه حياة باش يجي بعد شوية يخدم وتوصل تحية من أصدقائنا الآخرين في المباشر إذا في الوقت الحالي نفيسة وأمين وعروسية وبعد شوية بعد سبعة ينضم لنا وينضم منا صديقنا منصف المريحي مرحبا بكم دائما على 71 844 600 في حديث عن خصوصية يوم العيد عندكم في العائلة ولا في الجهة أهلا وسهلا بكم.

0: يهب الجو معاكم الحقيقة واتصالاتكم، أهلا وسهلا بكم. يا رب نعطيه الفرصة للناس لكل يوم باش يكونوا حاضرين معنا في المباشر وتفاعلوا معنا في هذا اللقاء الاستثنائي. كنا منذ قليل في القيروان، ومن القيروان ومش نمشيو اش نمشيو الجابس المزيانة، جابس السمحة اللي الحقيقة في كل منطقة فيها عندها هكا ما يميزها. جابس مش فقط حنة وملوخية، مش فقط السردينة هذيك اللي تنعرفوها شنو اسمها بالتحديد نوضع عليها في الوقت الحالي. جابس برشا حاجات مزيانة، برشا حاجات سمحة. انتي والمنطقة وين انتي مش تلقى حاجة جميلة تشد انتباهك؟ باش نحكيو على جابس السمحة وعاداتها في مثل نهار اليوم مع سي أبو بكر السيدي، واللي معاه طبعا الشاعر حميدة الحميدي. نقولوا مساء النور، أهلا وسهلا بكم. مساء النور، أهلا وسهلا سي أبو بكر. سي أبو بكر أو سي حميدة، شكون معنا على الخط؟ عن جمعية الرحمة المسنين بمارث، مساء النور، عيدكم مبروك.
1: أهلا وسهلا لكم.
0: مرحبا سي أبو بكر.
1: مرحبا بك وعيدك مبارك.
0: كل عام وأنت حي بخير سي أبو بكر. سي أبو بكر هكا
1: هو. الدار والعائلة العزيزة السمحة.
0: مرحبا.
1: ونشرفوا بكم.
0: وبكم أكثر. بك. يعيشك سي أبو بكر هكا معنا. مرحبا سي أبو بكر السعيدي، أمين مال، أمين مال جمعية الرحمة للمسنين بمارث. مساء الخير، مساء النور.
1: ومين مال جمع الفلاح.
0: هاي مرحبا، نتشرفوا. مرحبا بك سي أبو بكر.
1: أنا حكيت نتقاعد بشركة النقل.
0: أي مرحبا. مرحبا.
1: العمر

0: مني العام.
1: ما شاء الله في الخير ان شاء الله وفي الصحه والسلامه يا رب. الحمد لله. هذيك علاش سي حميد الشاعر انصحنا بك يا سي ابو بكر، قالنا سي ابو بكر هو يحكي لكم على اجمل العادات اللي موجوده عندنا في قابس. قابس السمحه باش تتميز في نهار كيما اليوم سي ابو بكر.
0: والله قابس معروفه هي خليلنا وعلاتنا وديرتنا تتشابه تونس وكل بعضها،
1: لكن
0: بعض حوايج تختلف من مكان الى مكان. في حوايج قبل كانت الناس ظروفها ما تعرف في تاريخ دين الخمسينات وفي الاربعينات وكذا، كانت الناس حالتها صعبه شويه، تعمل في تاخذ بعير وتقسم مثلا قسميات، كل حد ياخذ بالكريت برا هكايه، كل حد مثلا قداش هاك البعير ب 50 40 واحد مثلا يقسموا بعير، يعملوا شكاك شكاك شكاك شكاك بخيوط ويروحوا بين الشهر. قبل في الخمسينات الشاه ياخذها اربع بنات مثلا ويقسمها طوابق، كل حد يفطر. تو الحمد لله الخير موجود والدنيا موجوده
1: الحمد لله.
0: بس
1: لطف عليك سي ابو بكر. نعم
0: تبداش هي بال
1: لطف عليك سي ابو بكر.
0: تمتاز هي اول في بالنسبه للعيد الكبير هذاك نتفكر هما في الناس الضعفاء الحال هي الاولى، لا نحبوا نشوفوا حالات الاربعه والغادي المسن وكذا، نحاولوا باش نعطوهم المساعده هي الاولى. هذه الحاجه اللي تمتاز بها مارس، ما تتمارس بصفه عامه.
1: نعم.
0: بس ثم في العيد الناس كلها الرجال كلها تمشي، الاغلبيه اللي يصلي يمشي للجوامع يصلي، تروح الناس كلها قدام تخش ديارها لازم تعيد على الحي الكل اللي فيه، يعني التريس والرجال كلهم مع بعضهم. كل دور على دار دار. بس ثم نروحوا بعد ما نعيدوا على احبابنا واصحابنا وكذا، تجمع العائله الوسع كله بعضها وندفع بعد الذبيحة قد قد، كل حد وكل خذ له قدره. اش يخرج لحم العائلة من عائلاتها، وكل نوصل لهمش مثلا باش نعطوهم شاه ولا بنعطوه فلوس ولا بنعطوه كذا، نعطوا كل حد كل حد واش
1: كل قدير وقدر وكل كل واحد واستطاعته.
0: طيب الكفتي نمشوا نفطروا كذا، اكبر واحد في العائلة ندفعوا كذا بشيء ورجال كلها مع بعضنا. كل ما هناك الكبير لازم نمشوا الكل ونفطر حساب كلها مع بعضنا الجماعة كلها. وشي مناسبة مع بعضنا ونساء مع بعضها ورجال مع بعضها، وساعات تلقاهم خلطة كلها خاطر العائلات كلها حوم بعضها كلها. وبعد ثاني هو تتفلق المرأة ولا تدير هكا الأصبان وتعمل شيء جديد وتطيع وكذا هكا، تعرفي عادات النساء وكذا. ثم بعد ذلك تفرق ونخرجوا للعائلات الموسعة. نولوا نزوروا بعضنا في الزيارات. هذه بالنسبة لما تبدي تمارس هي.
1: في هذا في مارس. نعم.
0: كان هذه قديمة فضلي.
1: يعيشك. بالنسبة للعادات الغذائية عم بوبكر، يعني أكيد كوجينة قبل مش كوجينة توا، لكن أكيد فما حاجات حافظنا عليهم، فما عائلات تتمسك ببعض العادات الغذائية. نهار العيد الصباح شنو نفطروا، بعد نص النهار شنو نحضروا، فما عشاء وإلا لا. العادات الغذائية هذه شنو اللي يميزها في مارس أو في جيبس ككل؟
0: بالنسبة لجماعة الكرة البرة هي دولة مصلات موجودة ياسر، مصلات والحمد لله مصلات موجودة. أغلبية الناس ما زالت في القرى برا شوي، تخرج خارج المدينة حوالي تبعد عليها، ما زالت تطيب في الكسر أو تطيب في العيش. هيك صباح.
1: أيوة.
0: أما كسر أما عيش.
1: إي.
0: فهمت، يقولوا لي بيا بنزين، إحنا نقولوا عيش.
1: العيش، إي.
0: فهمت زريتها، ماشي يقرا ماشي يخدم ولا كذا بكري. اما قلت لك بالنسبه للمارس المدينه هنا بحكم نسكن في مارس المدينه هنا على سبيل العام في جي بي اس، الكوش موجوده، تمشي الصبح تجيب الفطور بعد ما يسال الراجل ولا ما يخليش ولا هو يجيب الفطور وحليب وخبز ولا شعبيه ولا كذا، واغلبيه ماكلتنا كشري بقول ما زلنا نتعامل على الماسوت وعلى القمح.
1: ايوه
0: ما كانت تكاليف ديما القمح والشعير ديما بغل السوق ناخذوه.
1: هذا في نهار العيد عم بكر؟
0: ها؟
1: هذا في نهار العيد الكبير ولا بصفة عامة؟
0: طيب كصفي.
1: ايوه.
0: صباح طيب كصفي.
1: الصباح اي فطور نص
0: كيفاش نطيبوه؟
1: باهي
0: نهار الموسم خاطر ناخذوا احنا ناخذوا مثلا ثلاثة من الناس ولا كل حد كان واحد حتى لاباس به ياخذ روحه بيشني ولا عنده صغير ولا هيك يلا ياكل ياكل منه نهار الموسم والصبح حوالي تقول له مرض طيب منها ما تكونش السمنة لين يذبح رجلها ولين
1: ايوه
0: يحضر وكذا لا واللي ما عندهاش او ياخذ هكا كيلو لحم ولا ياخذ دواره ولا ياخذ كذا يتمس يا اخي يتعشى منها ليله النص والصبح ولا يذبح تم لقصك مقلوفه يتغدوا منها
1: اي
0: والاخر هنا قالوا تم اللي ما نهار العيد الشاه ما يوصلهاش اذا احنا كان الكبد بركه
1: ايوه
0: لو سيره مدير سيره مدير الشاه نهار العيد ما يوصلهاش خلاص اذا احنا كان الكبد بركه مثلا
1: أيوة.
0: حتى نعطيه بصير قال الرجل المدير لكن من عام 60 نعيش في مارس
1: ايوه
0: هذا كثير من المدينه
1: مخضرم يعني ما بين الجي ما بين زوز ولايات عم
0: بكر في المدينه الشاه ما نطلوهاش كانه غدوه لان هذوك الحشرات اللي فيها حشرات يدور يموتوا
1: ايوه نقولوا احنا بالمصطلح نقولوا حتى يبرد الحم
0: عشان اللي بعد صلاه العصر كل حد يشد يقطع العيد بتاعه
1: ايوه
0: وتقدد المراه بتاع عندها جديد خلي عندها من بتهز ولا بتدير بالله والباقي يعلقوا جديد ويدسوه يعملوا مرقل نقولوا احنا ولا مسلي ولا حاجه
1: ثانيه. نعم.
0: هذا بالنسبه للعيد.
1: هذا للعيد.
0: بالنسبه للعيد الصغير نديروا كسره.
1: اي.
0: العيد الصغير نعمل هذا العيد نعمل كسره. كسر حماس ما طيبك حتى 20 و 30 كسره.
1: كسره بمعنى الخبز ولا حاجه اخرى؟
0: ايه كسر الحماس تبع الحماس
1: ايه خبز الحماس
0: الحماس يعني لبيدة برا وطيبة في الحماس الطين أنا وهذا بتجمل لها والفابلتها والفابلتها هو
1: يظهر لي خبز الحماس يظهر لي كليناها يا ميت المهرجان في جابس
0: هكا ايه ما طيبنا ما نزلنا نسيء طيب وسميك على فاهم
1: هي كسر
0: الحماس الطيب على بتاع طين
1: نعم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله والخبز خبز الحماس ولا كسره الحماس الكسكسي من العادات الغذائيه حاضره نهار العيد الزيارات وقتاش تزوروا وتتعايدوا في الصباح العشيه في الليل كيفاش العاده عندكم تخرجوا الصباح تعيدوا على جيرانكم والا
0: لا نخرجوا بالجامع يلزمنا دور على الحومه اللي فيها هذه كل نسيو العرب كل عيد كل واحد حتى المتعاكس فيها هالعيد لازم تسمح
1: اي طبعا لابد من السماح
0: اكيد ضروري به الناس
1: نعم
0: نلقوا نسيو واقف فم فم فم داها كلها الناس برا كل واحد
1: نعم
0: حتى بلا ما تقعد تدخل
1: هي هو العيد فرصه الحقيقه باش تتجاوزوا الخلافات ولا
0: المشاكل احنا نبدو التريس رايحين للجامع كل ما بعد كل عم عارف جنب حوالي في جاره يذبح له
1: ايوه ايوه
0: تسامح التسامح
1: التسامح موجود اكيد وتراحم وتجاوز عن تجاوز هذه الاختلافات او الخلافات طبعا مطلوب فما لبسه مخصوصه عندكم في مارس ولا في جيبس تلبسوها كان نهار العيد
0: اغلبيه ما دخلت بعض كسره أنا واحد من الناس وأغلبية ناس أغلبية عربي جبة ومسوى العربي وفرة وكذا عربي ثم توا جماعة اللي عيشوا في البر في الخارج يعني تقول لك مثلا كسكين احنا ما بشفش وكذا أغلبية العيد بخاطر الناس الكبار كلها تلبس عربي كلها تلبس شاشية صورة العربي وجبة وفرة وصدها ولا اشلاقها تكون على حسب الجبه اللي لابسها هو
1: اللي لابس
0: الجبه شغل الكسر بتاعها على حسب المطلع اللي لابسه هو
1: والنساء هذا بالنسبه للرجال بالنسبه للنساء فما لبسه خاصه والا لا؟
0: نعم
1: بالنسبه للنساء عندهم لبسه خاصه بالعيد ولا ما
0: لا لا لا ما هيش لبسه ما عندها بالنسبه للستة هي المراه ديما تلقاها حاجة تكون سمحة وحاجة كذا. أما الصبح كل ما تلبس هذا الصبح كل ثلاث ساعة حتى كان تلبس كان مغضوة.
1: أيوة.
0: كان ثاني عيد خذ العيد مسكينة في
1: نهار قضية نهار العيد. أي نهار قضية. ربي عيني كل امرأة نهار العيد. نعم.
0: مسكينة هاي تغسل دوارها هاي وطراتها وكذا المرأة مسكينة تعبة.
1: ربي يعينها ولو فيها تعب لكن جميل جدا تمسك بعاداتنا وبتقاليدنا.
0: لا لا لا الحمد لله والله الحمد لله. والقناة الحاجة اللي امتازوا بها هو هيك ضعف الحال نحاول بقدر استطاعنا نكلم أولاد البر اللي عنده أولاد البر في الخارج هذه كلمة عنده حبيب البر في الخارج يكلم أو ده عندي عائلة ولا عندي زوج ولا عندي كذا أنا في حكم من المال تاع جمع فلاح ومن بعد سبيت الأحد وزليل جدا نقل في الجامعة نقل جدا ونعطي واحد عنده صغير باش يتهر في المولد جدا ولا في السبع شهر وزار جدا ما خلوش بغير تهر التحرور تخلوه دين الإسلام
1: هاي
0: لا لا بس الحمد لله
1: الحمد لله
0: ما ناش عام تهر ستة سبعة من الناس والحمد لله
1: الحمد لله. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير ان شاء الله كل عام وجيب السمحه بخير وميرث واهل ميرث تحيه لهم مخصوصه وشكرا ليك سي ابو بكر السعيدي امين من جمعيه الرحمه للمسنين كنت معنا اليوم في حديث على العادات والتقاليد في جابس وفي ميرث حتى في مدينه مشينا معك حتى في مدينه في علاقه بالنهار العيد. نعم نعم شكرا لك سي ابو بكر. نمشوا للاغاني
0: ومرحبا بكم في مارس
1: يعيشك
0: وطيب لك الكسره.
1: ربي يخليك ويجبر بخاطرك. شكرا لك سي ابو بكر. شكرا
0: طيب لك الكسره
1: يعيشك ربي يخليك يفضلك سي ابو بكر.
0: غير سعر حزان ان شاء الله عندنا قاعده باش نعملوها نهارين لما هيك في عندي 50 مره يقرص بين حول 100 في الجمعيه
1: اي
0: طالبين عليا باش نعملوا الفطور نهار في الغابه
1: باش تكربوهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء
0: الله نستبروك وتهزانا ومرحبا
1: بنتي يعيشك ربي يفضلك سي ابو بكر. شكرا ليك. نمشيو لنا الاغام ومواصلين احنا توا كنا في جيبس بين جيبس ومدينه الحقيقه كنا من بعدها شويه باش نمشيو للكافه العاليه مع الاستاذه نجاة الغرياني خليكم معنا.

0: مازلنا معكم على موجات صوتي رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا، أنتم دائما على موجاتنا وفي الصالون الثقافي المتواصل لغاية الساعة 8 ليلا مع اتصالاتكم تدخلاتكم تهانيكم ومعايداتكم. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600 وفي الأثناء نواصل جولتنا في بعض الجهات. صابر من الغنية هزنا الصفاقس، ولكن الهاتف هذا واتصال هذا باش يهزنا للكيف العالية وربوحة المزيانة الأستاذة نجاة الأستاذة والكاتبة نجاة الغرياني. أهلا وسهلا بك، مساء الورد، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك وسنين دايمة.
0: كل عام وانتي حيه بألف خير سيدة نجاة، شنحوالك؟
1: مرحبا بيك في هالمصافحة بمناسبة العيد، والله عملتوا لي مفاجأة باهية، وإن شاء الله نعدي معاكم أحلى الأوقات.
0: إن شاء الله يا رب دائما أحلى الأوقات على موجات صوتي رادة الحياة، في هدرة جديدة وحديث جديد على العادات والتقاليد. بعد ما شفنا جبس والقيروان ومدنين، باش نشوف معاك الكيف العالية، الكيف بجبالها وبربوحها، شنية عاداتها وتقاليدها، ناسها كيفاش في نهار العيد، كيفاش نحضروا ليلة العيد، كيفاش نعيشوا أجواء العيد، عيد الأضحى بالتحديد، يعني بما ان احنا في عيد اضحى فمش لبسه فمش ماكله. احنا في الكواليس طبعا حكينا على بعض التفاصيل، لكن باش نقولوها للساده المستمعين، منين مش نبداو هالهدره سيده نجاة؟ من وقتاش نحضروا للعيد احنا؟
1: نحن نحضروا العيد قبل بجمعه.
0: اي
1: كيف نحضروا الفرحات؟
0: اي
1: خاصه تبلو الكرويه والفلفل الاحمر والنعناع.
0: كيما نحضر رمضان نحضر العيد معناه.
1: اي فحات خاصه بالكبس
0: بالعلوش. اي
1: اين فوا حضرنا ذيك نحضروا سميد. السميد نحضروه الخبز
0: للخبز اكيد. اي
1: خبز المجامع اللي نعجنوه نعركوه قبل بليله.
0: خبز المجامع مادام عنده اسم مادام فيه ميزه سيده نجاة. اي
1: ذيك نغسلوا العظم.
0: اي
1: وبعد نعركوه ونعجنوه نقلبوه قرص مش كبيرة برشا متوسطة. ونحضروا اللي الزرارة اللي باش نحطوها من فوق والعظم اللي باش ندهنوه بيه ونقلبوهم هكا ونحطوا العظمة في وسطهم ونعملوا الجارنيتير بالخبز الجويد هكا خيوط خيوط باش تشد العظمة في الوسط.
0: أيوة.
1: ونحطوا عليها شوية زرارة العظم المرة الأولى، بعد نحطوا الزرارة اللي موجودة.
0: بسباس سينوج شنو تحطوا بالضبط؟
1: اي سينوج وبسباس والأخرى ديك غاندو سيزام اسمهم
0: السمسم جلجلين.
1: جلجلين
0: ايوا
1: الثلاثه هذوما خلطوهم ولا نشروهم خلطين ونحضروهم.
0: ايوا
1: هو الكوشه تبيت تخدم.
0: اي
1: فهمتي. عادوكم ويمشوا يجيبوهم مرات صباح بكري، معناها نهار صباح العيد يشربوا ديجا القهوة بالخبز مجاوة سخونة الكوشة. باهي هذي اللي حضروه من قبل، ويحضروا سميد اللي خلوه للبناطش. نحن في الكيف نعملوا البناطش.
0: اللي هي
1: سميد متوسط ويزيدوه شوية فارينة. واللحم ياخذوا بعد يتبح العلوش والكل ياخذوا طريفات لحم هبرة ويطيبوهم ويرتخوهم بالمهريس. فهمتي ما كانت شرحيات. ويعملوهم دور وكعك جور تاع كعك وجور تاع دور وفما الكعب يحطوا فيه معظم.
0: أيوة.
1: ويقدوهم بالفرقيطة يزينوهم من برا ولا بالملقاط. ملقاط تاع خبز. فهمتني. وفما البنادز الحلوة اللي عملوها بالتمر.
0: هاي
1: هو كعك سميد أما بالتمر ولا باللحم مردوخ. وهذه العادة هذه يجيبوها لنا بيان سور الموريسكيون اللي يجونا من إسبانيا بكري كي خرجوا من إسبانيا وجو جو معناه تواجدوا في القصر نتاع حسين بن علي اللي هما خدموا برشا في الكويزين نتاع حسين بن علي بيان سور واختلطوا بالعباد اللي فما ولوا يطيبوا أكلات نتاع أهل الأندلس. الكيف تعدت عليها برشا حضارات راس ودوما من الحاجات اللي خديناها من الأندلسيين كي جونا هذا الصل. وكذلك ياخذوا بعد لا يتبح العلوش بيان سور ويمشوا ساعيك يصلوا في الجامع الرجال يحضروا لهم الجبب نتاعهم ويحددوها وكل يمشوا يصلوا ويجوا بعد صلاة العيد يجوا للعلوش بيان سور يتذبحك العلوش. فما تكون قاعد في وسط الدار والميدة قدامه والسكيك قدامه وفما الليل داخل في الكوجينة يستنى هاوك يغسلوا الكرشة تاع العلوش والخضر نتاعها تستنى
0: بالوقت
1: في الوقت ويطلعوا يعصبنوا هذوك والاخرين اللي في وسط الدار يستنوا يقص لهم يبدو يقص في الطروف نتاع المشوي طروف الكبده طروف الكلوة طروف منه نتاع الجناب فهمتي ياخذوا من الفخذ طريف من الفخذ فهمت هكا هو هذيك صحن المشوي بيان سور وسلطة مشوية طايبة من الليل حاضرة يجبدوا سلطة مشوية كان عندهم سيترونات هكا يجبدوا كانوا بكري يشروا قزوز نتاع البيجي التونسي في الكيف
0: هذا إشهار هذا إشهار هذا إشهار وبختي نجيت هاي نمشي من
1: فيت
0: ما عادش إيه فان برشا مؤسسات ماركت طبعا ما عادش موجودة
1: يسبوك القزوز لك حلب فهمت ويحطوا الخبز بينصير تاع المجامع ويعدوا بالسلطة ويأكلوا المشوي
0: وصحة وبالشفاء
1: صحة وبالشفاء بعد اللي قص الحم بيان سور تجيب حدا امرأة الكبيرة تاع الدار دارك تقصص فيها طروف طروف شاي ضلعة الجنبة اليمي يخلوها ديك راس العام الهجري طيبوها على الكسكسي بالقديد ونحن تاع القديد وحده ونتاع الماكلة وحده تاع المشوي تاع الكوتليت هذا طريفات الكوتليت وحدهم وفهمتي بجي وما تنسيش اللي راهو راس تغسل وتريقل وتشوشط واموره كلها واضحة فهمت دونك ايش يعملوا ينحوا طريفات اللحم باهين للمرقة الحلوة كانوا يطيبوا حتى يطيبوا المرقة الحلوة بالقسط كان موجود القسط فهمت وبالعوينة ولا بالمشماش الشايح وشوية فيك هذوكم الحمات طريفات اللحم للمرقة الحلوة دارك مخيرين فهمتي و ينحوا بيان سور نتاع كان وطيبوا الكسكسي نهارتها يطيبوا الكسكسي ويطيبوه بالعصبين ما يباتش العصبين اليوم غدوة لا ياكلوا في نهارو العصبين يتكل فير تروازور دو لابريميدي ماضي ثلاثة تلقاها الديار الكل حاطة كسكسي بالعصبين ما فهمش كلام فهمتني وتبدا الجمعه دي كان تاع العلوش اللي عنده شهوه يعملها الجمعه دي. شنية الشهوه؟ مثلا اللي يحب البرزكي يطيبوا في جمعه العيد خاطر اللحمه درك كبيره وافيه، فهمتي؟ واللي يحب الملوخيه يطيب الملوخيه، ومرقه الحلوه. وبعد سكيك 15 يوم بعد لا يشيحك شويه القديد يطيبوا كسكسي بالقديد نتاع العيد، هذيك يسموه قديد العيد مازال فريسك.
0: ايوه
1: هذوما من اهم الحاجات. وعندنا ديار نهار العيد في العشيه تمشي بعدهم، كيما عندنا دار بن خليفه خالتي نجيب الله يرحمها طيب عشيه زقوقو.
0: ايه
1: على العيد الكبير في العشيه تقدم لزائريها عشيه زقوقو، تقول لهم بدلوا طعمه.
0: هاي نخرجوا من طعمة العلوش معلي.
1: يا زينة العلوش، فهمت؟
0: أيوة.
1: هذو ما أهم الحاجات اللي يتفهموا عليهم محسوب في الكيف نتاعنا.
0: نعم. نعم. من العادات كذلك اللبسة، فما بعض المدن ولا بعض الجهات المرأة ولا الراجل يعني يحضر لبسة العيد وكسوة العيد. المرأة نعرفوا خاصة النص الأول من أول أيام العيد تكون في الكوجينة في قضيتها اللي هي بترتيب أمورها، لكن العشوية كما قلت سيدة نجاة فما نجم تكون فما خارجة فما لما في الدار أو في دار الجلال أو في أماكن معينة، كيف الرجال من صلاة العيد والخارجة من بعض وكل، فما لبسة مخصوصة في الكيف تميزكم هكا وتميز نساء ورجال نهارة العيد؟
1: والله هم الرجال اللي حضروا لهم الشبايب نتاعهم هذيك أكيد ما فماش كلام. ونحن في العشية يلبسوا اللبسة نتاعهم، معنا لبسة معناها حلوة برشا لبسة الكيف، عندهم نوع نتاع شبايب يلبسوهم. يخرجوا بيهم تحت السفسيري، فهمتي؟ وعنا تكون فوطه وبلوزه تحت مريول فضيله. اي هذاك يلبسوها، دونك هذه حاجه متوارثينها من وقت البي، فهمتي؟ او مرت الكوكي دي الله يرحمها حبيبه، مرت الكوكي تلبس الفوطه والبلوزه وتلبس مريول فضيله واخواتها كيف فهمتني. والنساء صغار يمشوا الجبايب تاع السفسير يمشوا يعيطوا في اهلهم ولا في ديارهم ويمشوا، اما ما كثرهم وقت يعشوا ديما يعشوا بحاجه حلوه. فهمتني؟ بنادش الحلوه اللي حكيت لك عليها. ولا يعملوا خبزة الشعير هذيك كيفاش يعملوها، يعشوا عليها يعملوه الشعير بالزبيب ويبسطوه بالزبدة الشعير بيان سور، وبعد كي يحطوها تيب يصبوا عليها البونت. الخبزة هذيك برك شويه يصبوا عليها البونت ويقصوها مربعات مربعات ياكلوها مع القهوة مش بدل طعمة اللحم.
0: اللحم صحة وبالشفاء ليكم في الكيف، وهنيئا ليكم هذه العادات الغذائية. الحكايات هذه موجودة في الكتاب سيدة نجاة ولا مش موجودة؟
1: نعملوا فيستيفال دولار كيلينير
0: هاي،
1: وتكوني حاضرة معانا
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله
1: في بقعة حلوة برشا إن شاء الله.
0: قاعدين حضروا المهرجان هذايا
1: ان شاء الله، قاعدين نخدموا عليه انا وعبيد اخرين بيان سور، وان شاء الله يكون حاضر بالقدا نخدموا له بالقدا. وتفضلوا
0: ان شاء الله نتابعوكم باش نكتشفوا نكهات الكيف اللي يميزها.
1: نكهات الكيف الجميله
0: الجميله طبعا. شكرا لك الأستاذة الكاتبة نجاة الغرياني، شكرا لك لقبول دعوتنا اليوم على موجات صوت رياضة الحياة في أول أيام العيد. مرة أخرى كل عام وأنت وأهلك وأحبابك وأصحابك والغالين عليك الكل، كل عام وأنتم حيين بألف خير، وإن شاء الله عيد خير وبركة عليكم جميعا. لأن مشينا للكيف أكيد غنيتنا ما تكون كان على الكيف. يلا

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف

0: عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام ونحن وأنتم بألف خير مستمعنا وسماعتنا دائما على موجاتنا، موجات صوتي ردة الحياة الثالوثة. اللقاء نفيس العرشي في التنسيق العام منصف المراحي، منذ نص ساعة تقريبا ظلمناها منصف ما رحبناش به في المباشر. أهلا وسهلا بك يا منصف، كل عام أنت حي بألف خير. صديقنا منصف المراحي يكمل معنا المشوار على موجات صوتي ردة الحياة في مراوحة ما بين المختصين والمستمعين. ونقول مساء نور محمد بن ناصر، عيدك مبروك وأهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، كل عام وانت بخير.
1: مرحبا بك محمد بن ناصر.
2: كل من يعمل في الإذاعة السمحة هذه إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك رب يحييك الأمثال، وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وصحة وسلامة.
2: يا ربي أنتم الكل
1: علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين،
2: وكل الأمن التونسي وكل الجيش التونسي، إن شاء الله كل عام وانت بخير.
1: إن شاء الله بلادنا حكومة وشعبا يا ربي إن شاء الله حي بألف خير، رب يحمي بلادنا ويحمي ترابها إن شاء الله، وإن شاء الله كل عيد وانتم العيد وانتم مزينين العيد على موجات إذاعة تونس الثقافية. محمد بن
2: يعيش
1: يعيشك ربي يفضلك. النور نورك سي محمد من منزل شاكر. إيش مرحب، شنو أجواء العيد اليوم عندكم، كيفاش كانت
2: أجواء العيد عندنا احنا اليوم؟ شيء كبير
1: هاي
2: أصبح أصبحنا ضحية
1: هاي، ربي يتقبل إن شاء الله.
2: لا وما تعرف يعني ثم مشوى صباح وتقلية والشيء قلاية يعني يقولون كل في كل الجمهورية التونسية وكل عادة وعادة
1: هي.
2: والحمد لله. وبعد أول عشية ذولي قالت مش نطيب وكمونية، قلت لها تعاملي مبروك. على فكرة جوزتي هذه شريكة العمر، عمر أخا معها 45 عام.
1: ربي دوم عشتكم في الخير وربي حن قلوبكم على بعضكم إن شاء الله، المحبة دائما يا ربي.
2: ونحب نقدم لها هي بحذيت أكبر أكبر تحية لها، ويا ربي يشفيها ويشفي أم محمد.
1: آمين. شنو اسمها المدام؟
2: مدام اسمها زاهية،
1: محلاه اسمها، ان شاء الله ديما خزاهين وديما في خير يا رب، وفي نعيم وفي فرحه هكا، وفي ان شاء الله يا ربي في عشره طيبه هكا محلاكم، ان شاء الله طيب طيب عشرتكم، وان شاء الله ان شاء الله في الخير يا رب.
2: وانت بالامثل يا رب يا اختي. والله البرنامج هذا هي الاذاعه هذه يا راي فتيه، يعني اذاعه نقول احنا يا حديثه
1: 20 سنة أكهو سي محمد، 20 سنة أكهو لذا عهد 20 سنة.
2: ولكن صدقيني يعني خاصة مع برنامج أخت فاطمة رزيق، يعني نهار
1: رزقي
2: أي. أو أنت زاد ربما نهار الجمعة ولا نهار السبت تقريبا
1: لحد، واللي تكون جمعة وحد وتوالى حد في الليل أي.
2: ورسمي وخاصة يوم السبت أخونا رمزي ولا هذا كمان يعني يا ربي كلنا نقدم لهم تحية العيد
1: لكل الزملاء، باش ما نظلموا حتى حد وما نساو حتى حد، لكل الزميلات والزملاء اللي يقدموا في البرامج على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: احنا بنا ست العيد أخت عروسية، احنا عندنا نكسبوا شوي فلاحة بقر وكل شيء، وعندنا البن، يعني ما تعرف انه مقصود البن وقد البن وانا في الكسكسي باللحم ولا لازم معاه البن يعني.
1: ايوه
2: ان شاء الله ربي
1: صحه وبشفاء،
2: ويا ريت تزورينا في العوادنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الخير.
2: اذاعه تونس الثقافيه دار الدور في منطقه العوادنا الشماليه
1: ان شاء الله، علاش لا، ان شاء الله تصادف المواعيد والتظاهرات ونكونوا حاضرين بحذاكم، علاش لا، ان شاء الله يا سيدي. مشيت خرجت عايدت على اهاليك، جاوك زورتوا مع الاقارب، فما شكون جاكم اليوم فرحتوا بالناس في الدار ولا فرحوا بيكم العكس؟ سي محمد اليوم خرجت وتعيت عيت على جيرانك، مشيت لحبابك وأقاربك.
2: تو وانت كلمتونا وانا تو في السنين ندور وماني وبنتي بالكهرباء وباه نعيدوا على الحباب والجيران.
1: ربي يفضلك بنتك الساعة وربي يفضلكم لبعضكم من الناس الكل.
2: عايش. وبالمناسبة أخت عروسية انت كنت مش نطبها، انت جبتي منها لقطة، عيد وحب ديما معايدين ان شاء الله.
1: ان شاء الله ديما معايدين وديما ملمومين في الخير يا ربي ان شاء الله، على المحبة وعلى المودة ان شاء الله. ربي فضلك.
2: ونديها لعائلتي ونديها لبنتي امينة وصغيراتها، ونديها لبنتي ايمان وبنتها، ونديها لاخوتي كله لاصدقائي، وخاصة المودي بالمكتوف الحمدي من الحنشة، ومحمد بن حسن العرامي من الحنشة، وكل الاحباب وكل من يعرف محمد الزيري.
1: كل عام وانتم حيين بخير وربي يفضلكم لبعضكم من الكل. يعيشك يعيشك ربي يخليك. محمد ناصر من منزل شاكر شكرا ليك. أيوة. مشو الاغا
2: وريت نسمع حتى مقطع من اغنيه كاظم الساهر اللي عديت لنا من الاخر.
1: يا منصف النجم نسمع وعيد وحب هذه الليله كاظم الساهر النجم مش نبدله هك على خاطرك يا سي محمد. كنا حاجة أخرى كنا في التونسي مش نغير على خاطرك ونسمعوا الأغنية هذه عيد وحب هذه الليلة. ناس معايدين إن شاء الله ديما في الخير والخمير خنقولوا احنا هكا يا رب إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما يبكم كلها عيد وفرحة يا رب. شكرا لكم.
2: نحب نقدم تحية إلى الشعب الفلسطيني بتمامه وكماله والشعب اللبناني ورب ينصرهم يا رب ينصرهم
1: يا رب يحفظهم رب ينصرهم جميعا. شكرا لك مرة أخرى محمد بن ناصر. إذا من منزل شاكر عيد وحب لك أنت والأهلك والأحبابك والبناتك ولزوجتك وكل من يحبك وكل من يعرفك. شكرا لك ومرحبا.

0: إذاعة تونس الثقافية أتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: كل عام توبة محيين بألف ألف خير وبركة وصحة وسلامة يا رب. إن شاء الله أيامكم كلها عيد، أيامكم كلها فرحة، بكلها محبة ومودة، وبكلها لمة في الخير. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. ونقول لكم مرحبا بكم دائما على 71 844 600 مساء النور سيدة. أهلا وسهلا بك، كل عام وانت حي بألف خير.
3: أهلا أهلا مدام عروسية، كل عام وانت حي بخير، عيد مبروك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا يا سيدة.
3: تحية ليك، تحية نفيسة، تحية لسيموس المرايحي، كل المستمعين. شنو أحوالك يا رسلي؟
2: والله الحمد لله. أنت شنو أحوالك سيدة؟ لاباس، شعلا بخير
3: الحمد لله. الله يخليك عايش. أوكي معايدة معنا
2: معايدة معاكم، وكنت بحذيكم عامرة بأهلها إن شاء الله القيروان. سيدة
3: كنت بحذينا أي نتغشش منها يا مان، وانا ديما قرق بيكم

0: معاك تعاون تعاملوا دونسنا خويا سيختو هو الكبيرة يا ناخد بخاطر. قلت لها عيطت لأخويا
1: ياخو بخاطرك ويجبر بخاطرك ومحليها الإخوة هكا كيبداو متفاهمين ويبداو متحابين ويتخاطفوا في بعضهم. شكون يجيب أحذى شكون؟ ليلة ليلة عندي ليلة غدوة عندك أنت.
0: والله والله الكلهم يا روسيا حتى بنت خويا بابا
1: هذيك ربي يفضل
0: بنتي عبارة بنتي
1: ربي يحفظها
0: على الآخر تقرق بيا في مسكين الآخر لحظة الآخر لحظة قلت لها ليلة والله ما فيك علي مشي المسير أنا
1: مش بعيدة على القيراوي
0: اي ما
1: مش بعيدة على القي قد ايه ساعتين
0: يبدي لك لا قبل نخرج منها قالوا لي بدي ما يجيش ما يجيش
1: اما في العيد تخرج سيدة في العيد تخرج وتمشي تعيد وتدور
0: يعني والله هو حكاية الزيارة والكل الزيارة في هي هذه في العيد الصغير اكثر رأي في العيد الصغير ناس تلبس تبدل وتمشي وتمشي للتزاور ويزوروا الاهل والاقارب والجيران. اما في العيد الكبير هاي ما عيد الاصحى الاغلبيه تلقى مول تلقى في الحوسه حيصير في الحوسه فما
1: توا خرجنا من الحوسه عاد توا احنا فتنا السبعه يا سيده خرجنا من الحوسه عاد
0: اللي نقول لك
1: عشويه توا وقتك اسمع وقتك هيوا توا يا سيدة
0: توا مازالوا بالله إذا توفر إذا توفر إذا كلت تكمل 35 تبدا تعب تبدا تعب
1: لازمها قهيوة لازمها قهيوة عربي مفورة كيما تقولوا توما تفور القهوة وإلا كويس تاي هكا كيما نعرف
0: هكا كنقول لك
1: كيما حلو
0: أما ممكن غدوة كي توفى الحوسة كشوية غدوة أي غدوة الناس تمشي تمشي للتزاور وكل أما النهار الأول النهار الأول الناس كلها كاش اللي عائلة كبيرة يكملوا فيسا ويدا ويدا كما يقولوا تكمل الحوسة أنا العشية كي يحبوا يخرجوا يخرجوا يخرجوا معنا يتفردوا سواء يخرج أما يخرجوا للتزاور أما يخرجوا للمنتزهات
1: أيوة
0: لي سالون دو تي يعني
1: يغيروا الجو
0: أي نغير الجو على الأقل شوية أما في معناها الصباح هذيك ذبيحة وبعد الحوسه والدواره
1: مال جبت العيد وكسوه العيد الجديده وقتاش تلبسها سيده غدوة
0: والله والله انا تحكي لي انت الذكرى على كسوه العيد تقول كسوه العيد والله عادي انا ما شفتش معناها حتى قد ما عشت في القيروان شفت عاد بون في العيد الصغير اي في العيد الصغير صحيح الناس تشري ولا تخيط سواء كبار يقول لك العيد الصغير للصغار ولا كليره حتى الكبار يخيط ولا يشري
1: حتى الكبار يلبسوا
0: يقول لك تبديله اما في العيد الكبير لا معناها مو اذا كان باش تخرج اذا كان باش تخرج بعد الحوصه تخرج عندها لبستها تخرج لبس عادي عادي معناها المراه تلبس تلبس عاديه تلبس جبه هكا مزيانه
1: اي هذيك جبه مزيانه قلت قلتها جبه مزيانه الجبه اليوميه حاجه وجبه العيد حاجه اخرى اي
0: والبنيه والبنات البنات يخرجوا دي روب ولا دي بونتالون وحاجات انصامبل انصامبلات
1: واللبس التقليديه مازالت مرجوله موجوده عند الرجال لانه سي عبد الله الخارديني اللي هو استاذ وباحث حدثنا في اول اللقاء انه الرجال عندهم لبسه مخصوصه في القيروان هكا نهار العيد
0: عندهم جبايب يلبسوا الجبه باش يمشيو يصليو
1: عندهم لبس
0: ايوا خاصه يمشيو يصليو صلاه العيد بالطبيعه هذا مادام باش يمشيو يصليو مو بالطبيعه يمشيو مهندمين ويمشيو لبسه لبسه مزيانه وكل اما معناه العيد الصغير انا راه اكثر في حكايه اللبسه مو بالطبيعه اللي باش يخرج اكيد معناه بيان سور انه باش يخرج باش يلبس اكيد انا تو كاني انا نحكي لك تو نحكي معك في الدار لو كان تو نخمم باش نخرج
1: أيوة. اكيد جد باش نلبس لبسه لبسه خروج نقولوا احنا لبسه يعني اكيد خاصه بالمناسبات معينه كما العيد وغيره الماكله اللي انت يعني
0: الماكله
1: اللي نحكيو كان على الماكله اليوم
0: الصباح بالطبيعه الصباح الناس كلها تشوي
1: اي
0: معناها يجي الجزار ولا التو ولاو يهزوا الجزار مع الحوصه
1: فمان ويشدوا الصف ويشدوا الصف
0: ويجيبوه حاضر
1: اي اي اي
0: ايوه والله اليوم ده اخويا عامله كيكه يا روسي.
1: اما تفقد نكهتها إز... تفقد نكهتها يعني تكون لما والرجال يكسروا نقولوا احنا العلوش يقصوا فيه يقطعوا فيه والنساء تبدا تجمع وتلموا هكا

0: وتفرزوا كل لحمه لشنو
1: الحقيقه يهزوا للجزار ويجيبوه حاضر وبون الا بدك الحوسه نتاع الدواره اما يقدم لولي شوي وساع نعملوا جو هكا جو مع بعضنا وكانون وبخور وجونا اللي يحب اللي مغروم بالاذاعه كيفي انا
0: هذا هذا اللي يهمني مغروم بالاذاعه يسمع الاذاعه
1: الراديو واللي مش مغروم بالراديو انا يقعد يسمع ما يحلش التلفزه على خاطر تبدا حوسه تلقى في المنطقه في الدار ولا في الكراج ولا ما يحلوش التلفزه واللي مغروم بالاذاعه الاذاعه ديما الراديو بحدا في كوشينا الراديو في الكراج الراديو يعني بون حواك مشوي بالطبيعه وعندنا حاجه خبز القيروان
0: هاي طبعا
1: معروف برشا ذي خبز القروان
0: معروف خبز القروان اللي الخبزه اللي مدوره وكبيره هذيك
1: البارح من البارح من اول البارح يا روسية الناس بالصف ما تلقاش فين تاقف تشتري الخبز هذه عندنا زوز كوش معناها معروفين برشا هما الكوش الكل اما
0: هذوما معروفين بالجوده نتاعهم بالبنه الخبز
1: بالجوده والبنه وتشم ريحتها
0: شم على بعيد
1: الخبز على بعد قداش
0: شهيدنا يا سيده شهيدنا في خبز القيروان يا سيد
1: وقته تقريبا انت
0: طبعا
1: ايوه
0: طبعا
1: الحقيقه هذه خبز القيروان وبعد يشويه وكل
0: شيء وشكون يدخل القيروان سامحني سيده وشكون يدخل القيروان مثلا يتجول في سوقها ولا في المنطقه فيها وما يروحش بخبز القيروان صعيب يظهر لي بشويه يدخل القيروان وما يروحش حاجتين
1: خاصه في العيد يعني
0: حاجتين هو في كل وقت هو في كل وقت
1: الخبز هذايا اللي بحدا وين دار الزربيه الخبز هذاك الكوشه هذيك معروفه برشا معروفه
0: اعطيتني عنوان مهم المره الجايه ان شاء الله يا سيده
1: لا مش عنوان هي القرقبيه يعني كما نقولوا بقى عندكم
0: اي لا نعرف لا نحكي على المحل اللي باش ناخذ منه المره الجايه ان شاء الله نحكي على المكان يعني قلت لك عطيتني عنوان هي اللي باش المره الجايه ان شاء الله نمشي له مباشره ناخذ الخبز اللي بين الفاوح
1: لا بالحق فما هذايا معروف برشا خبز محلاه وخاصة وخاصة زيد في العيد عيد الاضحى يكون اكثر
0: يكون موجود في طاولة الصباح مع المشوي يكون كيف باش تاكل بيه كيف باش تحط في طاولة الصباح ومع المشوي كيف باش تحط من بعد مع القلاية مهم جدا الخبز هذا اي
1: ثم بعدين المشوي قلت مشوي وسلطة مشوية
0: اي طبعا اي
1: ومن بعدين يعملوا القلاية
0: ايوه
1: قلاية اي وفي ذي في الفطور بعد مخر مع ساعتين مع خاطر يكونوا شبعانين وفي الليل راه كل انسان كيفاش في الليل الاغلبيه ولا تو يعملوا مثلا حاجه خفيفه
0: ايوه
1: الحقيقه يعملوا حاجه خفيفه برود وشرب حاجه معناها خفيفه
0: ماكله صحيه باش نجم نهضموا اللحم اللي كانها مرتين في النهار نعم
1: بون سيتون
0: تعديل اي باش نعدلوا الكفه شويه
1: اخضر
0: اي
1: منعب النعناع
0: بالمقروض ولا بلاش؟
1: لا عاد مع المشوي ما يجيش لا
0: نحكيو كاس التاي مع كاس التاي نحكيو
1: لا مع كاس لا التاي نحكي لك التاي مع المشوي مع
0: الكلام هذه جديده انا نعرف
1: مع المشوي
0: نعرف كاس ليموناده سيترونات نعرفها مع المشوي اما التاي
1: بعد ما تاكل المشوي
0: ايوه
1: تاكل المشوي تشرب سيترونات فما كويس تاي اخضر
0: طبعا
1: هذا سواء مع المشوي زيد زاد مع القلاية كي نفطروا القلاية زاد يعملوا كويس تي أخضر زاد وفي العشية بطبيعة العشية فما ناس تعمل قهوة ولا اللي يحب يزيد كاس تي وقلت لك في الليل ما عادي بالنسبة للدوارة أغلب الناس تعملها بو فما والله توا ولاو يتقلقوا هكا يحوقوا من الحوسة فما شكون ينظفها هكا الدوارة والكل ويخليها في التلفزيون يخليها ما يعملهاش توا يقول لك لا خلي الساعة فما شكون تبارك الله الحراير
0: بالوقت
1: الحراير محلاهم هذوك يعملوا دورتهم اليوم وتطيب غدوة كسكسي بالعصبان فطور
0: ايوه
1: الاغلبيه كسكسي
0: اغلبيه
1: كل كسكسي ما طيبوهاش حاجه اخرى باروز ينكل اي
0: هي كل بلاد ورتالها سيدة احنا مش بعد عليكم في سوسة اما العصبين ما يطيبش ثاني يوم مثلا احنا تكسين طيب اليوم مثلا عيد الاضحى تلقى المرقب انواعها تلقى مرقة لوبيا يا مرقة حمص يا مرقة جلبينة يا تلقى كسكسي بالعلوش يا قلاية طبعا، القلاية في النهار او في الليل يعني، مثلا في اكثر مناطق السياح طبعا.
1: السوسه اليوم طيب الكسكسي،
0: احنا نطيبوا مرقه الاغلبيه، وفينا اللي يطيب الكسكسي زيت. طيبوا المرقه تلقاها مرقه جلبينه، مرقه لوبيا، ولا مرقه حمص. هذوما ثلاث حاجات في ثلاث انواع من المرقه اللي تنجم تطيب نهار العيد. وفما اللي يختار ما يحبوش المرق ولادهم ولا حاجه، يطيبوا الكسكسي كسكسي باللحم مش بالعصبان. احنا العصبان ما يطيبش نهار الاول مثلا.
1: والله انا
0: كل بلاد ورطالها. كل بلاد ورطالها.
1: نسيت الحقيقه نهار الثاني نسيت. واحنا نعملوا ملوخيه، اللي ما حضرش دوارته مثلا، مازال ما حضرش غطت فم، شكون يطيب كسكسي نهار الثاني؟ انا امي يرحمها،
0: الله يرحمها يرحم جميع موتاها. نعم
1: الدوار ديما نعمل نهار الثاني كسكسي بالعصبة. نهار الثاني وقت امي ديما. وفما ناس تعمل غدوة كسكسي أما كسكسي، وإلا ما حضرتش الدوارة يعمل غدوة ملوخية.
0: ملوخية أيوة. صحة وبالشفاء يا سيدة، شاهدتونا في برشا حاجات.
1: ملوخية بخبز القروي.
0: خبز القروان قلنا جينا هشي به، مع لازمنا في القلايه، لازمنا مع المشوي الصبيح، ولازمتنا مع الملوخيه. صحه وبالشفاء، محلاها عاداتكم، محلاها تقاليدكم الغذائيه يا سيده. وما ننساوش نقول القيروان حتى تطيب الماكله راهو في اواني مخصوصه، وانتم معروفين بالنحاس طبعا ومعون النحاس.
1: الملوخيه كتيب، الملوخيه كتيب في كروان نحاس. سله سله بشويه محلاها بالحق، حتى المنظر ياسر النحاس بالحق. هما توا فما حتى
0: زازوة القهوة نحاس، يعني براد التاي نحاس.
1: حتى طبق يعني طبق نتاع التاي تحطوا طبق وفوق وفي زازوة نحاس بتاع القهوة وفناجل.
0: حتى الفناجل يبداو مزينين بالنحاس،
1: حتى اللي كوفل كي تبدا كوفل زوز زوز فناجل يتباعوا هكا محلاهم.
0: حاضرين شفتهم شفتهم
1: محلاهم الحقيقه، ويتحطوا ويتصب فيهم القهوه. ياش المنظر، المنظر مزينين. وفما تبدا تلقاه في البلاكار هكا نتاعك المروات، تبدا مزين بكله بالنحاس، احلاها معناها.
0: فماش عروسه قرويه، فماش امراه قرويه ما عندهاش في دارها اواني من نحاس؟ مستحيل.
1: لا ما فماش، اما كانت تقبل اكثر عروسي.
0: اكيد جدا، هي كل شيء قاعد ينقص للاسف.
1: اختي نتذكر انا اخواتي قصعه، هذيك القصعه الصابون
0: اي من نحاس،
1: قص اي
0: أسطل الحمام و كل شيء كان نحاس. نعم
1: تجيب كلها نحاس،
0: حتى الطنجره اللي سخنوا فيها الماء.
1: الموسم نتاع العروسه تجي قصعه الصابون هذيك ومليانه بالنحاس. قداش من الكراون، قداش من كروانه يلزم يكونوا ثمانيه.
0: اي بالعدد
1: يكونوا من المشرفه، من الغارقه، من النحاسة والكسكس.
0: اي
1: شو اسمه هذاك الليان البريق.
0: اي
1: هذاك لابد باش يخرج زاده. الطاسه والطفاله والطن.
0: اي طبعا هاي الحمام. اي
1: اي صينيه.
0: هي
1: خاطر قبل في القيروان يعملوا ديما الخبزه ويهزوها للكوشه.
0: للكوشه اي
1: ما يعملوش في الدار. لابد تلقاها ديما قدام الكوشه، تلقاها سويني سويني سويني هز الكوشه، والا زاد الطبق والطبق نتاع النحاس باش الطبق تحل فيه تعمل فيه الحلو.
0: ايوه
1: زاد الكوشه. يبدا مكتوبه زاد عليها هذه دار فلان، هذه اسم فلانه، هذه اسم فلانه بلا سامي. معناها هو يتطلب يتطلب النحاس قبل الموسم. الحقيقه
0: غالي غالي مكلف،
1: غالي غالي
0: توا ولا معروف
1: توا توا يا روسيتي عرايسنا توا لا باقليه تعملكش حاجه. معناها تعملك شويه هكا ديكور حاجه نحاس.
0: ايوه
1: ما عادش مش كيقبل،
0: مش كيقبل كل شيء. اي
1: اي لابد كل شيء، ما فماش معناها. حتى العروسه تقول لك ناقص، ام العروسه لا ناقصه لا لا توا لا لا ما عادش توا قليل. هيا يقول لك انا ما نحبوش النحاس برشا. انا ما نحبوش معناها كي توقف
0: على الرزن ربما هو
1: يزم، قلت لهم يجوزوا النحاس
0: لانه يحب القهوة، لانه ما ينفعش تتركه، لازمه صيانه دوريه كما نقول احنا.
1: يلزم
0: القهوة. يلزم تقصديره طبعا.
1: ديما تقصدر، ديما يتقصدر. قلت لهم انا مش قاعده لا بتقصدير.
0: ربي يفضلهم لك يا سيده، ويفضلك ليهم من الناس الكل. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: عيد
0: عيد يا سيده.
1: يعيشك يا عزيزتي. نعت عليكم من تومر كل تطلقي.
0: يعيشك عيشك.
1: سامح قصد الله.
0: هاي.
1: رمزي العمدوني.
0: هاي.
1: سمير الغزواني.
0: هاي تحياتنا لسمير.
1: أميرة وشارك. أميرة الزايدي.
0: هاي.
1: أنيس الحرزي.
0: هاي الوطني. هاي.
1: كريم زغبي.
0: هاي.
1: كريم الوسلاتي.
0: هاي.
1: هذو مساء من في الإذاعة.
0: الإذاعة.
1: سالم من جسد الحاج.
0: صديقنا تحياتنا ليه. هاي.
1: منير.
0: منير لازم تقول منير. نستنى في منير. جاش سالم ليش
1: ما فهمتوش. عايد عليا. ولا في دار خويا مش حلال هذه. قال لي يا نسمعوك يا نسمعوك. قلت له انت على انت ما وخلي. فعاد يقول لي عروسيه قاعده في. لا ما قاليش. سالم ومنير وكريم من المهديه.
0: المهديه تحياتنا ليه.
1: اي ونزيها من قفصه.
0: هاي.
1: كل بربي سامحوني اللي كي باش نعلق ميلهم فاضل الهمامي وبنته أحلام وزوجته بربي ما تلومونيش راني هكاك كي سمعي قبيله والله كي نعشت دخلت انا في اذاعه في القيروان زميلتي اختي قالت لي سيده نسمع كاك بقدمت ليش تحيه اختي قلت لها قل راني كي نتدخل ونبدا نسمي في الاسماء راني ننسى سامحوني الله غالب بربي كل كل كل كل اللي نعرفهم واصدقائي واللي نحبهم
0: اللي يحبوني ونحبهم الكل قول
1: سيدة نجاتي تقول لكم كلكم كلكم عيدكم ألف ألف ألف ألف
0: مبروك
1: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حياة بخير ونحيي بربي جمعية النادي الإفريقي الكل من رئيسها من الممرن من الكل نقول لهم إن شاء الله عيدكم عيد السناء محليكم عيد السناء عيدي
0: إن شاء الله ديما عيادي وسنين ديما وفرحانين ديما إن شاء الله شكرا ليك صديقتنا السيدة نجاتي من القيروان نمشيو لنا غم ورجعين مع بقية مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا خليكم معنا

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، كل عام وأنتم حين بألف خير. شلون عيدكم مبروك؟ الناس الكل اللي اخترتوا تتابعونا وتكونوا معنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت إرادة الحياة. مازلنا جولة في جولة مع مختلف الجهات. مشينا القابس، مشينا القيروان، مشينا الكيف، مشينا مرة أخرى القيروان، مشينا الصفاقس، مشينا القفصة، والرحلة متواصلة. زعما وين مش نمشي؟ ونقولوا مساء النور، عيدك مبروك، أهلا وسهلا بك.
2: محلاه العيد يا مينا، محلاه العيد، محلاه العيد، دعسينا بالخير يزيد، والشر بعيد، أيامنا من عيد العيد، بالبشرة زينا، بالفرحة يهنا، بين هلالة ديه فرحنا وزاد هنانا، نلعب ونسيخ، نغني على العيد غنايا، نرقص وندور، العيلة فرحانة معايا، على الألفة جمعنا محبتنا لبعضنا تزيد، تبكو ما ودى رحمة نرحم بيها الغير، يتيم وقليل معانا يفرح بالعيد، بقلب حنين دموع نمسح ونزيد، محلاها ايانا فيها اخواتي وامي وبابا، بالعيد نهنوا خالتنا وعمتنا نفرح، نرحم نتذكر ما ننسى الجار مع الجاره، فيه نزور جدي وجدي وخالي وعمي، ليهم نقول يخليكم لينا يا ربي، محلاه العيد يا مينا، محلاه العيد، محلاه العيد، علينا بالخير يزيد، والشر بعيد، ايامنا من عيد العيد.
1: ان شاء الله يعيشك، ان شاء الله ايامكم ديما عيد يا تومية، اهلا وسهلا بيك، ان شاء الله عيد فرحه وخير ليك ولاهلك ولاحبابك والغالين عليك. احنا كنقولوا تومية في العاده، في العاده والله اعلم، معناها تويم عندك التوأم نتاعك هكا ولا تومي؟
2: عندي التوأم اختي عروسية، ان شاء الله انتم اطول عمر.
1: ربي يرحم اللي توفى، وربي يطول في عمرك، وربي يخليك لاهلك والاحبابك والناسك يا تومية. تومية منين جينا صوتك؟ منين تكلم فينا؟
2: تومية من المنصورة، ما تمليت ملولي في ليلة المهدية.
1: المهدية
2: بحكم اول مرة نشارك معاك، انا من ذوي الاحتياجات الخصوصية كثيفة، لكني مرميت في المنديل الحمد لله، مختصة في
1: الحمد لله تومي.
2: أيوة. وبخور العيد ما خيرت فيه،
1: هي ريحة فاحت معناها اليوم بخور ومشي
2: معناها نعمل مختلف الروائح،
1: أي طقوس العيد كل تعملها معناها تومي، ما يغيب شيء إن شاء الله.
2: معناها مختصة في صناعة العطورات والماركة متاعي لفايدة في ذكرها.
1: أي طبعا طبعا، وليو في إشهار وقتها تومي، سمحت. إن شاء الله ربي يوفقك تومية، إن شاء الله ربي يجيب لك القسم في المنتوج اللي تقدم فيه. العيد قلت لي البخور والأجواء الكل، يمكن نهار مميز مع الأهل مع الأحباب تومية؟
2: طبعا نتعدى أحسن نهار أختي عروسية، والكلمات هذه اللي قدمتها لك مطورة هي من كلماتي بحكم أني شاعرة.
1: اي نتشرفوا يا ليلى ومرحبا بيك، وشكرا على القصيده اللي استهليت بها هالمداخله هذيا. اش طيبت اليوم؟ كيفاش كانت اللمه؟ كيفاش كانت الاجواء يا تومي؟
2: لما بهيجه اختي روسيه
1: ان شاء الله ديما يا رب.
2: لما بهيجه الحق فيها العائله الكل، عندي اخويا ربي يخليه هو اللي
1: ربي يفضل
2: في الدار لحتى
1: وقت الجو.
2: وعشنا لما مزيانة برشا، وعملنا معناتها أجواء عيدية مزيانة مزيانة على الأخر أختي عروسية.
1: صحة صحة وفرحة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ديما فرحانين يا رب. فما أطباق معينة في المهدية هكا؟
2: والله أختي عروسية في العادة معناها المشوي.
1: أي هذيك قاعدة أساسية يعني. أي
2: المشوي برضه هي
1: من
2: بعد ما احنا في المنا في ريف وفي عروسيه نعمل الخبز العربي
1: بتاع الطابونه يعني في البلح. وشكون خير منكم يا توميه؟ اشكون خير منكم؟ راهو خبز الطابونه راهو مشهر، واحد يبدا يلوش شكون يبيع خبز نظيف باش يشريه اليوم.
2: والله سيده عروسيه فخورين الحقيقه، عندي اختي ربي يسدها بالصحه معناتها هي اللي
1: امين يا رب،
2: اللي هي بالحكايه هي عملنا خبز الطابونه العربي.
1: صحتها مشويه موجوده ما اكيد مال
2: ثلاثة
1: مشوية. اي.
2: ولا قلاية.
1: اكيد.
2: وبعدين طيبوا مرقة جلبانة اختي عروسية.
1: ايواش، قلت لهم بكري شوية، قلت لهم احنا سواح ليه يطيبوا المرقة نهار العيد. جلبانة ولا لوبيا ولا حمص هكا ولا تومي.
2: عندي خويا يحب الكتف يطيبوا له كتف قمح.
1: اي صحة وبالشفاء. كفما حالات استثنائية يعني طيبوا المرقة بصفة عامة، ولكن أحيانا فما شكون، أنا اليوم طيبت كسكسي مثلا. انا مخضرمه ما بين الساحل وما بين بنزرت والسكنه في تونس، عملت توليفه نهار اليوم، لكن الفطور نص نهار كان كسكسي.
2: والله اللي حتى احنا العاده نعملوا كسكسي لو في العيد مثلا هذا لو في العيد نعملوا كسكسي ما كل مره في
1: الشهر كلنا كل العيد وقسمه قول احنا كل عيد وقسمه وكل عيد وشهوته زاده
2: لا كل عيد وشهوته
1: كل صحه وبالشفاء ليكم يا توميه. وشنو هو البرنامج للسهره؟ فما خرجه فما لما عائليه فشنو فما بالضبط؟
2: ولكن لا عاد يجيونا ساعات ما يجيونا احبابنا خارجيه ما يعيدوا علينا وكل واحنا معناتها نمشيو نمشيو غدوه
1: ايوه اليوم انتم تستقبلوا الزوار والمعايدي وغدوه انتم ان شاء الله تمشيو ترجعوا المجامله وترجعوا المعايده وتزوروا والطريف اللي يجيونا اليوم احنا غدوه باش نعاودوا نمشيو لهم معناها
2: وساعات حتى المجونيز معناتها كل المجونيز نمشيو لهم
1: نمشيو لهم اكيد جدا هو عيد فرحه وعيد تسامح وعيد تجاوز واحد كل واحد وظروفه خاصة نهار في العيد الكبير يعني الانساء خاصة عندهم التزامات وبرشا قضية في الدار فيا نعذروهم ويعذرونا يعذرونا
2: عندي يختاروا فيه مثلا امي مثلا ما تنجمش تمشي هي كبيرة بحكم كل شيء يجيوها اخوالي الحق معناها
1: يفضلهم يفضلهم الكل عايشك يفضلهم لكم الكل وان شاء الله ديما مجموعين وملمومين في الخير يا رب وان شاء الله ديما الاعياد هذه تكون مناسبه لللمه وللفرحه وللضحكه من القلب وللتبادل الزيارات وتجاوز الاختلافات والخلافات ان شاء الله الاعياد هذه تكون اعياد تسامح واعياد فرحه واعياد تجمعات ولقاءات مش ماكله اكهو الا لبسه اكهو لكن ان شاء الله ايضا خاصه الجانب الاجتماعي هذا اللي يشهد حركيه هكا ويتطور خلال الأعياد هذه هكا صحيح ولا تومية؟

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
0: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: ونحن وانتوما والناس الكل ان شاء الله ديما حين بالف خير، ان شاء الله ديما في اجواء عائليه متميزه، وان شاء الله العيد يكون فرصه للقاء، للتسامح، للتزاور، للمعايده، لمشاركه الافراح وللمناسبات السعيده. ان شاء الله اعيادكم ديما فرحه وديما فيها برشا خير يا ربي. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا اليوم واخترتوا انكم تتفاعلوا مع اذاعه تونس الثقافيه ومع صالوننا الثقافي. شكرا لنفيس العشري كانت معنا في التنسيق العام لهذا اللقاء. شكرا لأمين بوبكري كان رافقنا من الخامسة للسبعة للستة ونص في الهندسة الصوتية، وشكرا للمنصف مريحي على بكري، منصف جاي رغم التعب ورغم المسؤوليات اليوم نهار العيد، والله ربي يكون في عونكم انتم رجال، مش كان احنا تعبين، حتى انتم تعبين، نتقاسموا الأدوار في نهار العيد، ربي وفقنا جميعا، ربي يعين الناس الكل. منصف مواصل معاكم السهرية إلى حدود منتصف الليل، بعد التربيات تكون معاكم شيراز في على أجنحة الليل، حفلة هكا حصة عيادي اللي كنا مسجلة. أهلا وسهلا بكم، تابعونا على موجاتنا عروسية، تقولكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت سيرات الحياة، كونوا بخير وكونوا على موعد دائم مع الفرح، عيدكم أحلى وأحسن الأعياد، تصبحون على محبة.

0: سياسياً. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحت.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمي الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: إذاعة تونس الثقافية أتمنى لكم عيد سعيد.
6: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
7: على أجنحة الليل.
8: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
2: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
1: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم باليمن والخير والبركة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: نرحب من جديد بكل من اختار متابعتنا في هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع هذا النغم.

مازلنا مواصلين مع صوت نجاة الصغيرة في هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: نغم آخر في هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك جينا بصوت محمد عبد الوهاب.

أوف دعيتك دعيتك وفكرت أرجع وأهرب من ذنوبي، خجلت أعمل ده كله أعمل ده كله.

كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم هذا العيد بالخير واليمن والبركة. سهرتنا الاحتفالية على موجات إذاعة تونس الثقافية ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع هذا الكوكتيل التونسي بصوت زياد غرسة ودرسة في الحمداني.

مجددا نرحب بكل من اختار متابعة هذه السهرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرتنا الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك مازالت متواصلة، مازلنا مواصلين مع صوت سيد مكاوي في أوقات بتحلو.

0: عيدكم مبروك.
1: إذاعة تونس الثقافية، كل عام وأنتم بخير.
2: احنا منكم واحنا ليكم، والله علينا غاليين، وما تحلى اللمة اللي فيكم، انتم احلى مستمعين. احنا منكم واحنا ليكم، والله علينا غاليين.
1: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.
3: نرحب من جديد بكل من اختار متابعة سهرتنا الاحتفالية على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين مع أجمل الأنغام. خليكم مع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

نرحب من جديد بكل من اختار متابعتنا في هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع هذا النغم.

0: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: نرحب من جديد بكل من اختار متابعتنا في هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع هذا النغم.

مجددا نهنيو كل مستمعي إذاعة تونس الثقافية بعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله ينعاد علينا باليمن والخير والبركة. السهرة الاحتفالية ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع صوت وردة الجزائرية.

0: عيدكم مبروك.
1: إذاعة تونس الثقافية، كل عام وأنتم بخير.

0: فيكم انتم احلى مستمعين، احنا منكم واحنا ليكم، والله علينا غنيين.
1: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.
2: سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع هذا النغم.

0: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: مرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذه السهرة على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. مجددا إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله ينعاد علينا باليمن والخير والبركة، ونخليكم مع هذا النغم بصوت ملحم بركات.

0: هكذا إذا نصل للمستمعين الكرام لنهاية هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: على أجنحة الليل،
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. جمال سلامة موسيقي مصري، ولد في الإسكندرية في 5 أكتوبر 1945. درس الموسيقى في أعلى مستوى متقدم في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص في كونسرفاتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976. وفي عام 1980 لحن لصباح أغاني فيلم ليلة بكى فيها القمر، وكان من بين أغانيه أغنية ساعات ساعات التي تعد من أشهر أغانيها، كما لحن لسميرة سعيد في سنة 1981 أغنية أحكي يا شهرزاد، وأيضا مجموعة من الأغاني مثل مش حتنازل عنك في عام 86. ولحن الدكتور جمال سلامة كذلك عدة أغاني ناجحة للمطربة اللبنانية مجد الرومي. نستمع إلى مقطع من أغنية ساعات ساعات من كلمات عبد الرحمن الأبنودي والحان جمال سلامة، في أداء على البيانو وغناء لمروان الخوري كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

لحن جمال سلامة مجموعة من الأغاني الدينية التي غنتها ياسمين الخيام في مقدمات مسلسلي محمد رسول الله وساعة ولد الهدى ونهايتها، وهي تحمل قدرا كبيرا من التعبير يختلف عن الغناء الديني التقليدي الذي يستعمل الدفوف بشكل أساسي. فقد استعمل جمال سلامة تعدد الأصوات والكتابة الأوركسترالية.

كنا في الاستماع لأغنية محمد يا رسول الله على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. بيمان يزدانيان عازف بيانو وملحن إيراني، ولد عام 1968 في طهران بعد أن تلقى تكوينه محليا من قبل عازف البيانو فرمان بهبود، ثم تبع دراسته في فيينا في مرسيليا، وكان أيضا طالبا لإيراد شصابة في ستراسبور، وفاز في عام 2000 بالجائزة الأولى من مسابقة تميز للاتحاد الموسيقي الفرنسي، وعرف بتحليله لأعمال المؤلف الروسي رخمانينوف، ليست، بيتهوفن وشوبان. من عام 1998 بدأ في كتابة موسيقى الأفلام. قام بيمان المعترف به في الخارج بإخراج موسيقى القصر الصيفي للمخرج الصيني لواي، وهو فيلم روائي تم اختياره لمهرجان كان السينمائي في عام 2006، ولا يزال يؤلف للمخرجين الإيرانيين. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع إلى مقطعين من مسلسل يوسف الصديق.

نواصل مع نفس الملحن ونستمع إلى موسيقى مقدمة مسلسل يوسف الصديق في أداء لأوركسترا طهران السيمفوني.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله

إيماني ساطع يا بحر الليل، إيمان الشمس المدى والليل، ما بيتكسر إيماني وما بيتعب إيماني، أنت اللي ما بتنساني. من كلمات وألحان الأخوين الرحباني تغني فيروز إيماني ساطع.

موري جار من مواليد ليون 1924 وتوفي في لوس أنجلوس 2009 هو ملحن فرنسي. بالرغم من تأليفه لعدة مقطوعات موسيقية للعرض العام إلا أنه تخصص في تأليف موسيقى الأفلام والتي نال الكثير منها جوائز عالمية، وقد عمل مع العديد من المخرجين العالميين ذوي الشهرة. لحن موسيقى لورانس العرب ودكتور جيفاغو والطريق إلى الهند وفيلمي الرسالة وأسد الصحراء لمصطفى العقاد. موري جار هو والد ملحن فرنسي جون ميشيل جار المعروف بأدائه للموسيقى الإلكترونية.

كنا في الاستماع لموسيقى فيلم الرسالة لموري جار على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. نواصل مع المؤلف الموسيقي المصري راجح داود.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية تتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
6: عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's
5: say. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عام وأنتم بألف خير.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
2: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم مقامات التجلي، في سلسلة من الحلقات المخصوصة بشهر رمضان المعظم، نسعى من خلالها لعرض أهم الممارسات الصوتية ذات الصبغة الفنية التي خلفها منشدو الصوفية وغيرهم من منشدي الأذكار والابتهالات الدينية بصفة عامة. لقد تكلمنا مستمعينا في الحصة الماضية عن الممارسات الصوتية للمتصوفة المسلمين التي قامت منذ بدايتها على قراءة القرآن باعتباره أول سماع أقره الدين الإسلامي ودعا إليه، وقد دعا أغلب الفقهاء إلى تحسين الصوت وإلى بعض التغني عند قراءة القرآن، ولكنهم دعوا أيضا إلى عدم الإفراط في التلحين، لأن في ذلك إفراط في المد والتمطيط وإشباع الحركات، بحيث تصبح الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء، مما يؤدي إلى الزيادة وتغيير اللفظ. بالإضافة إلى قراءة القرآن، دعا المتصوفة إلى ممارسة الذكر والمواظبة عليه، وإن كان الإسلام قد رغب في الذكر وجعله من أهم النوافل وأفضل الأعمال بعد الفرائض، فإن المتصوفة قد جعلوه شرطا متأكدا من شروط سلوك الطريق، وأولوه مكانة مميزة اعتمادا على ما ورد بشأن استحبابه في القرآن والسنة وآثار السلف، وعلى ما له من فضائل وفوائد محققة للمريد السالك. فقد روى السراج الطوسي في لمعه قول علي ابن أبي طالب: كل نطق لا يكون في ذكر الله فهو لغو. وقال أبو القاسم القشيري في رسالته أن الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العمدة في هذا الطريق، ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر. ونقل السراج الطوسي أيضا من كلام أبي سعيد الخراز قوله: إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره، فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه إلى مجالس الأنس به. كما نقل القشيري أيضا قول عبد الله الخراز: الجوع طعام الزاهدين والذكر طعام العارفين. واعتبر حكيم الترمذي عند حديثه في شأن المريد وما الذي ينفع